0: أشاد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق، إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه، مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
3: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم التقارير للدورات التالية، الثلاث دورات تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ماتت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات ونتائج الطلعبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742.830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588.887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153.943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار لشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322.538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267.270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55.268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579 447.16 56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419 723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05 أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025 مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيطالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحد جهة معينة ولا تحد نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في اغاثة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فاغلبية الشباب قاعدين في البيت لانه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساي، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تاكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تاكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحده ما بتصفق، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الاكل والشرب ليس الا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعه عمل في ولايه الخرطوم. فنسبه لانه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلاً يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نتقيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة يقول لك دار نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط. أنت تعرس لك للشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل وشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول إنه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي عرس كيف يعني، انت تعرس لي كيف يا طمنطك. فتقريبا حاليا حسي اغلبية الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 ألف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف والوظائف إلا بواسطة خالي وخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ومدرمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 ذهاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغل أي حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها أقل حاجة دارة لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت تشتري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل إنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
5: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها ومدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة سي تكاد تكون 90% دينا موجودين في جزء كبير. طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في اي شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لاقين التمويل او ما لاقين الجهة تجيف معاهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجري الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنهم ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن تبتلقوا في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداقة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، تطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو الشيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب. يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب، يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، يعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتين أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني، لأنه من وضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله، لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة، يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراجو دبنجا، وإلى اللقاء.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
7: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم. كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم

0: السلطات التنفيذية مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان، ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطة من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة الدواجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظلت محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والمطارب الولايات ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هي. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد أنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذن معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناته القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا على انه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس ديه، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن، ودخل بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المنضج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل، نتوقع انه الجامعه قادره تستعيد يعني خلال خطه كويسه، يعني قادره تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء المفقوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين يعني.
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إن هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسنا مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني. صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني نحن نكون برا منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، والنتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، انه يا اخي احنا ما اشتغلنا في في في الفتره في الكورونا، وبالتالي احنا ما نقعد تاري ننتظر انه فالجامعه تبنت طوالي التعليم الالكتروني ونجحت فيه حقيقه، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعه انشات منصه معياريه دربت الاساتذه عليها ولاقي اعتراف، الطلاب تخرجوا بالتعليم ده، قالوا بعض السنوات النهائيه بتاعتهم بالتعليم الالكتروني ما كان عندهم اي مشكله، ونالوا الاعتراف، وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معترفه يعني ما كان في اي مشكله فيها يعني. وده كان تعليم الكتروني بالمناسبه، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقه، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضوريه، فتم الشغل فيها يعني ما ما ما, ما كان في اشكاليه يعني. طيب ايضا الدول المشابهه لنا بتعيش قوه قاهره مثلا زي اوكرانيا، وهذا ايضا شقارين تعليم مدمج الليله وتعليم الكتروني يعني، بعض الحتات المعامله الكتروني بنسبه 100%، ومثلا زي اوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شقارين من مدانهم حس يعني، قاعدين خارج اوكرانيا لكن شقارين في في في في, في الجامعه. وايضا يعني اوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود انه يا اخي والله اذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ امنه للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما ما ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث الدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم. فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني، فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، تعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملات وإنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف. تكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء، مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أنا وين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم، الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة، حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور، الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تغسل الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 to 1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 to 800 to 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان منطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بتاع أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما حد. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. السودان يمر هذه الأيام بموجة جفاف لم يشهد لها مثيل منذ عشرات السنوات. هذا الجفاف بدأت آثاره على حياة المواطنين المتأثرة قبلا بأهوال الحرب وما صاحبها من معاناة في مختلف المجالات. نسعد كثيرا أن نستضيف الدكتور أديب عبد الرحمن يوسف، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، لنناقش معه على مدى حلقتين ما تمر به البلاد من أزمة جفاف وحرب قضت على الأخضر واليابس. مرحبا بك دكتور أديب في برنامج ملفات سودانية، وبداية كيف تقرأ المشهد الآن في السودان؟
2: شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا الاهتمام الكبير وتغطية بالسودان وتغطية الموضوعات المختلفة من ضمن الحرب والأشياء المترتبة عليها. السؤال المشهد الآن هو المشهد ده مشهد خطير، اللي هو مشهد نقصان المواد الغذائية أو نقصان الغذاء، ودي مرحلة بتسبق مرحلة شبه المجاعة، واللي هي ممكن المرحلة اللي بعدها تكون مجاعة. في التصنيف العلمي يعني بيجي بالتدرج ده، لكن ممكن يكون الوضع الراهن في في في السودان وفي مناطق بتاع دارفور وكردفان ممكن نصنف مجاعة. الوضع ده ناتج عن سببين رئيسيين. السبب الأول اللي هو الحرب والنتائج المترتبة عليها، والسبب الثاني اللي هو نقصان الأمطار والعوامل أو توابعها. فبنلقى إنه في السبب الأول في الأسباب بتاعت الحرب نتج عن الموضوعات ده، يعني عن موضوع الحرب، نزوح بتاعت أعداد كبيرة من السودانيين لمواقع مختلفة في دارفور، في كردفان، في الخرطوم أو الخرطوم والشمالية وكده يعني. وفي دارفور في يعني الحاجات الترتبت على الحرب اللي هي الموضوعات بتاعت توفير المواد الغذائية، وده نتج عنه يعني ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، وبالأخص في الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. ظهر حالات بتاعت وفيات، ظهر أشياء يعني ارتفاع مريع في أسعار المواد الغذائية، وفي نقصان كبير في السيولة وصعوبة الحصول عليها، والتعقيدات بتاعت بنكك والوسائل التانية ووصول الإمدادات الغذائية للناس المتضررين. كل الأشياء دي وعوامل تانية يعني من النتائج بتاعت الحرب ساهم في أن الوضع ده يصل للمرحلة الخطيرة دي. السبب الثاني اللي هو الموضوع بتاع نقصان الـ الـ الـ الأمطار، وطبعا نقصان الأمطار التأثير بتاعه بيكون على التأثير شامل، يعني ابتداء هيكون مؤثر على الإنسان، مؤثر على الثروة الحيوانية، مؤثر على الغطاء الغابي والنبات. فالمسائل دي كلها مرتبطة مع بعض، فبنلقى إنه يعني النقصان في معدلات الأمطار يعني خلق في الراهن أوضاع مخيفة بالنسبة للمزارعين وبالنسبة للرعاة، وبدأ جزء من الثروة الحيوانية ده تنفخ، وده طبعا ما وضع طبيعي ولا شبه طبيعي. يعني احنا عارفين انه في شهر 8 و9 ده بيكون الحيوانات والثروة الحيوانية في احسن حالاتها الصحية، لكن الان الوضع اختلف. فالسببين الرئيسيين يا استاذ كمال اللي وصل الناس للوضع الراهن اللي هو الحرب ونتائجه، ونقصان الأمطار وتوابعه.
1: دكتور عديب، السودان مر من قبل بموجات مجاعة في السنوات والعقود الماضية، بحسب متابعتك ما الفرق بين المجاعة التي مرت بها البلاد سابقا وما نعيشه هذه الأيام؟
2: طبعا الفرق بين المجاعة في الآنية والسابقة، السودان طبعا شهد مجاعات عديدة، في ناس بأرخوها من سنة 6، لكن بس خلينا ناخد المجاعات في الماضي القريب. يعني السودان شهد مجاعات وأزمات بتاعت نقص غذاء كبير في الماضي القريب، فبنلقى يعني في 83 84 85 ضرب دارفور مجاعة، وكانت ما حصرا على دارفور، بل امتدت تشاهد المواقع دي. وأنا استحضرني ذاكرة تماما يعني في 83-84 لما مشى ألام أحمد إبراهيم دريج وهو حاكم إغليم دارفور في أوانه وفي حكومة جعفر نميري، والتغى بجعفر نميري والمسؤولين، وهو كان اجتماع جامع بالنسبة للحكام الأقاليم، واتكلم عن النقصان بتاعت الأكل في دارفور، وهي كانت بمثابة إنذار مبكر لمجاعة. فالكلام بتاعه قوبل بالرفض وبشعارات كانت مختلفة، أهمها أنه السودان سلة غذاء الأعلم، وما ممكن الحكومة تعلن عن موضوع بتاعت مجاعة في السودان في الوقت ده، وهو أعلن عن المجاعة من لندن. لكن طبعا كان المجاعة ما كانت على دارفور بس، يعني المجاعة دي كانت شاملة، وبنذكر تماما يعني الظروف دي ساهمت في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وكانوا مثلا من مواقع مختلفة في دول الجوار، ولا سواء كان من دارفور وكردفان لمواقع مختلفة في السودان. ففي المجاعة بتاعة 83، في مجاعة بتاعة 98 في بحر الغزال، في نقصان بتاعة أكل بيلتغي لمستوى المجاعة بين 2003-2005، في الوضع الراهن من 2023 لحد الآن. الاختلاف كبير، يعني الظروف ما كانت في حرب شاملة في السودان، يعني بالتحديد في دارفور في الوقت ذاك ما كانت في حرب في 83. في 98 ممكن يكون كان في حرب في الجنوب، لكن الحرب كان حصرا على الجنوب. في 2003 و2005 كان في حرب في دارفور. فالفارق إنه الظروف، ابتداء اللي هي الظرف الحرب الشاملة في السودان في مواقع المختلفة. السبب الثاني برضو التغيرات البيئية النتج عنها نقصان الأمطار. فالشاهد في أنه المسببات بتاعت المجاعات في الماضي بتتباين وبتختلف. الفرق الثاني اللي هي مستوى الاهتمام، كان في مجاعة 83 في اهتمام كبير من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي بالحالة اللي وصل له السودان، وكنا شايفين انه الحصل شنو من تدخلات زي ما ذكرت قبل، يعني ريغان والأمريكا تحديدا، يعني والعيش سموه ريغان وكذا. فبنلقى انه يعني في فرق كبير، وأتمنى إنه يعني الوضع ده الناس ياخدوه بعين الاعتبار وياخدوه يعني بجدية، حتى إنه يعني يساعد على بقاء الإنسان والحيوان والنبات.
1: شكرا جزيلا الدكتور أديب عبد الرحمن، الخبير في مجال تحليل النزاعات وأخصائي برامج السلام، على ما تفضلت به من إفادات لبرنامج ملفات سودانية. والشكر لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة المقبلة، هذه تحياتي عبد المنعم مادبو.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى 20 للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو بواسطة البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم التداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلا للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعة منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعة اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال بيطاله وبيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراع الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعتها التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة للمجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، بقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني بين الجهات الفاعلة في المشهد والمسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار انها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار انه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان، رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر، بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب. فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات ومياريم. كنداكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات ومياريم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملة إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة، بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض دي مسألة

0: ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

0: النيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السريع بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السريع بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشي في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجمبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوى منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن القطار الولايات ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ماتت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في الدين كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالعنوان بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يفزع هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد أنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذن معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار لشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم أنه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي أو تضخم الأسعار أو ارتفاع الأسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنة بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على إنه الكلام اللي قلناه على إنه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من أغسطس من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم إنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 إنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن، ودخل بنسميها هنا الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المدمج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء الموجوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين يعني.
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيئين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بيكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إن هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسنا مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني صح، في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني، فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون برا منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال انه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنى الطوارئ التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم دلوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني ما كان عندهم أي مشكلة، ونالوا الاعتراف وحسوا شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معترفة يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما ما ما ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا العشق وغاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شقارين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشنال الكتار شقارين من بلدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شقارين في في في في, في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا داري ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن داري أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خدم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خدم الله، تم اتهام خدم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخدم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعت الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتضيف فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما ينتيانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السري. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3.3 ملايين إلى نحو 2 مليون جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي أتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة The National الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب.

0: المرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. خمس زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع ذا ناشونال أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما، ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة ذا ناشونال عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء، وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما بي بي سي أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتلى المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا، بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع، أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي. ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7,000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي، في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3,000، هسه بيقى قريب 7,000. أي دكان انت سعيرة خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بيشيلنا الليلة، بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقات الشهر بجيبها نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف. يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا، ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023 تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان سيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ودول أخرى بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة على البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع التحويلات المقتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرف المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه، وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبير التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي لحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
10: الحرب دي مو سعادة المسار، تاني ما في حد سعادة المسار نهائي.
9: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: بنقا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
2: من الشارع للناس، كل حدا بنقا بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. نشأ الراب كأداة للمهمشين للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم السياسية والاجتماعية. الراب بس ويتميز هذا الفن بمرونة هيكلية وكثافة لغوية بتمنح المغني مساحة غير محدودة لمناقشة أي موضوع بحرية كاملة. الرعب سالتنا وهمنا صوت شبابنا. ورغم قدرة الراب الواسعة على التعبير، إلا أن السوق التجاري بيفرض شروطه، حيث يميل الفن اليوم للتركيز على موضوعات بتضمن الربح وبتجذب الشباب، مما خلق فجوة بين الراب التجاري السائد والراب البديل الهادف.

0: الراب والسياسة علاقة دايما بتثير الجدل بين الناس، بتشوفوا انه هو صوت حقيقي وقوي للتعبير عن الآراء والقضايا المصيرية.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية.
0: وناس ثانية بتشوفوا انه هو مجرد ظاهرة تجارية وملاسنات شخصية ما في منها أي فائدة.
2: لكن الواقع في السودان قاسي جدا.
0: احنا غررنا ننزل الشارع
3: من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب
0: ونسأل الناس مباشرة عن رأيهم، ودي كانت الإجابات.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية والقضايا السياسية والحياة، خصوصا إن الشباب يعني بقت تعتمد على الاعتماد كلي والاستماع بتاعه أكتر من الموسيقى التقليدية العادية، خصوصا إن الوصول بتاعه بيقى أسرع وأسهل وبيقى ماسك الترندات، معظم الترندات يعني وكده. لكن الكلام ده كله بيعتمد على قوة الرسالة والكلمات اللي كتبت بها الأغنية بتاعت الراب، لكن في النهاية يعني بوصل الفكرة فهمته. فوصل قبل كده أفكار كتيرة زي القضايا العدل والإنسانية فالراب ما مجرد موسيقى ولا مجرد كلمات، فالراب هو رسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لراديو دبنجا ولمساحتهم الحرة للشباب في برنامج راب دبنجا. أولا بصراحة كده أنا ما بشوف الراب السوداني هو مجرد موسيقى أو وسيلة للترفيه. الراب ممكن يكون صوت الناس البسيطة، صوت الشباب، صوت الناس اللي بتعاني وما عندها منبر تتكلم من خلاله. لكن الواقع في السودان قاسي جدا، خصوصا الحريق غيرت كل شيء وخلت الكلام على السياسة والسلام والعلاية موضوع حساس، وأحيانا مجرد إنك تتكلم عن غاية وتقول الحاجة الجواب يعني يعرضك للخوف والخطر. وعشان كده الراب السوداني لو عبر عن الواقع الحقيقي ممكن يكون أقوى من أي خطاب سياسي، لأنه بيحكي من الشارع ومعاناة الناس والنزوع واللجوء والفقر وحلم الشباب في بلد آمن. إننا نحن محتاجين لأي صوت يدعو للسلام ويحكي عن الحقيقة، سواء كان راب أو شعر أو إعلام أو حتى كلمة بسيطة، المهم الصوت ما يموت. شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم، معكم نهلة عمر. والله شايف الراب بيلقى تدخل من التدخلات السياسية، وشايف الراب يعني متقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت وممكن يحل القضايا السياسية، فمتقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت ومعظم الناس بيتسمعوا من الكبار للصغار، فبيحل المشاكل السياسية بإذن الله.
5: نزهونا من بيوتنا لكن القلب مسكون، الذكرى والملامح بالحنين مسجون، الحجج والسيرة الكجك والكوجة، الجنب ستة شيشة أمونة بترزينة في اللزقة في الحواري، عشين حياة بسيطة مرت كثيرة نكتب الحزن حقيقة، هنا النفس رضاية قلوب مليانة طيبة، مرت كثيرة نكتم الألم والشدة، أحلامنا مشت أكبر لكن الرصاص هداه، بتلقى داند مطفى بالدماء أزقاه، قاتلوني في أحلامي فمشاعر الثورة حية، ضربوني في دميري سخري ذخيرة حية، من السأب تبتنا وتمحي كل الماضي، أنا أصل الحاضر أراخ الدم بأنقي، هربكم المؤدج سياستين بريالي، استلمت في حكم سير الوطن لخالي، مزاس حلوة قطار لكن القلب اختار.

0: بتوكل بإيماني والقلب مليان يقين فلوقت مهارب بحفر لك تمين فدي النفس عزيزة للسقاش بمبادي برقم من وسخت الدنيا للنجاح مادي مادي بمبادي والتآمل كل مادي مادي في زمن حضارة أراخن إحنا المملكة القديمة أحفاد ملوك تهارقة ماشي لي زمن وساقة نجاسة وساخ في العقول في شوارع الخرطوم الخرطوم تلأ مديون فرقانة في ديون ديوننا ما كثيرة عايزينها يا كريمة تعليم وصحة أمني بنزين سيول النقطي القيمة في الرخيفة أقل من تعريفة نزرع أقول جديدة والفكرة ما بالفترة على إد وإتني نمي وتنى بهدونة نلم شمال جنوبنا شرق قرف في وحدة أحلامنا كان بسيطة عايزين حياة كريمة جونا نسمة جرمة حنبات أرزقية فمهما اختلفنا وتنى هدو ناس بلد فيه نيل سكانه أتشانين الموية باللقصات والبيرة بقرشين خريج ببيع قدارة أنا ساكن بالإيجار أنا شفت شخال ومساري في المطار خريج بلف بالركشة قدامي حملة كشة أنا شاعر أدو ناس الفيه كل سان شفاتك كنداكات أطالب الأمر أبي أيامك يا حرب واشتري سنين ضوئية حسنة الجيل المثالي بحارب السطحية حنقش اسمي في التاريخ بابقى ذكرى أبدية أحكي للجيل الحكاوي أن حضارة نوبوية لابسين قناء الثورة الحرب كشف فساتهم أرض نزيلة ما تخاتل في بقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا رامي يونس هارون الطاهر من السودان. والله يعني الراب ده حاجة جميلة ممكن توصل به أي تفاصيل أي حاجة، كان سياسيا إن كان وطنيا إن كان دينيا بأي أسلوب ممكن شنو أنت تقدر تجنو بمعتقد بتاع الراب والفهم بتاع الراب توصل به والحاجة يعني. ويديكم العافية وتسلم.
2: والله موسيقى الراب بتعبر والراب فن هادف، يعني فيه نوع ممكن يكون هادف جدا بغض النظر عن تفاصيله وهو مبني على شنو كده ولا بيقدموا الفنانين. طبعا كل فنان بيقدم الحاجة اللي هو بيبرع فيها، لكن من المنظور للسؤال يعني هو ممكن يهدف الحاجة دي يخدم الحاجة دي وكده يعني.
3: الموسيقى بتاعت الراب هاي ممكن تعبر يعني ممكن تعبر بصورة واضحة عن القضايا السياسية، بس تبقى إنها فيها توعية أو تبقى إنها ما جايطة يعني في في في منساق في الكلمات، إنك أنت بتلقى جزء معين فيه رسالة بعد شوية بخش في حاجة تانية، فأنت تكون رسالتك واضحة يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الراب أنا في رأيي الشخصي إنه الراب ممكن أيوة يكون وسيلة مناسبة شديد للتعبير عن الرأي أو عن القضايا السياسية أو عن أي قضية سياسية أيا كانت، فهو يعني يعتبر حاجة في الوقت الحالي ده مطلوبة ومرغوبة شديد، يعني هو بقى منتشر شديد بين الشباب أكثر حاجة يعني في التوب نمبر وان، ف الفنان ممكن يستفيد من النقطة دي أو يستغل الانتشار ده في إنه يوصل صوته أو رأيه عن طريق الراب، أو إذا حاب يتكلم عن قضية معينة فالراب يعني يعتبر حاجة ناجحة شديد.

0: لا تجعل أحلامك أكبر من قدراتك، ولكن أجعل قدراتك تنمو لتحقيق أحلامك. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا. ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين الأراضي المحررة. يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم. ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة. معيشة النازحين صعبة جدا، ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة. ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر ليمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة، لأن كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد، ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبنجا. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
0: دبنجا نزاهة، دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، طبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تذكروا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت 4 بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات مارجة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل لو لا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي القافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام له ولي ميادة دي يده وقال لا يا اخي زحي والا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني، انا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم ذاتهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران، خلاص الولدي في اللحظة دي تابت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من ال... الكان قافله بجهة الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية اللي كانت من فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا نحن، الولاد ده الأمس مشوا الحلاقة لما نجي راجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زول ماشي بشارع للمحلة ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي لولا يدها عديد
3: ولولا يدها داري كسيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص،
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوك، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرأ طلع السكين ظهر طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها، وقال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك، ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر، لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقه، طبعا العربية كبزت، نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا، قال لهم انتوا ما تنزلوا، خش لهم جوا، لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسد والعربية دارين تخطفوا الطفل، قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا، دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا. تجيبوا البيت كيف وترجعوا؟ قال لهم اطلعوا. جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي؟ قال عندهم رشاش. قال الرشاش وين؟ قال الرشاش جوا، فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة. والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك، الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل.
3: يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم، لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين، ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات ديل وقفوا مواقف بتاعت رجوله، وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان، لولاهم كان وقت الولد كان في خبر، كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه. كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا. يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات، تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
6: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا قاعدة جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم، وجيت مرقة، جيت مرقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه، وجريت عرفت ده ولد ولدي، وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي، أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي، وجريت ماشي لما شيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم. أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح، قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة، قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك، كانوا ودوك المركز أنا معاك وكانوا بيتك وأنا معاك. هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا، قلت له خلاص أروح حتى بيت المتخبرة أنا أروح معاك. لما شافني كده حرهلت قال لي أوضحي كده والله نضربه، قلت له تفضل أضربني، قلت له تفضل أضربني، وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده. الناس حضروا، لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته، وهون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند راب زيد بالسلاح والبسكين كلهم راب زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.

دون أن يفقد الحي أحد أطفاله، لكن الحادثة تركت وراءها أكثر من مجرة الخوف، فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن، بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية.

0: فالطوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السريع بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية وقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السريع بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن ب2000 و2200، البقرة من 2000 ل1500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1500 ل800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم التقارير للدورات التالية 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بيطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم أنه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي أو تضخم الأسعار أو ارتفاع الأسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنة بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على إنه الكلام اللي قلناه على إنه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25 ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن والدخل اللي بنسميه هنا الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المنضج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استمرار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء الموجودة دي وين، سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع انه الجامعة ان شاء الله قادرة على المدى المتوسط أو الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين يعني.
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إنه هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأنه المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسة مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا فيه في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني بنسبة كبيرة يعني، صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني، فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني نحن نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني، وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا، قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف بتاعت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنى الطوالي التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم دلوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني ما كان عندهم أي مشكلة، ونالوا الاعتراف وحسوا شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، وشهادات معترف بها يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فوق وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا اللي تعيش قوة قاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، في بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من بلدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي، لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم. فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني، فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا، لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل، يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة رام ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3.3 ملايين إلى نحو 2 مليون جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة ذا ناشونال الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العامة

0: العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع The National أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي، وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة The National عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء، وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما بي بي سي أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتلى المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلاً، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل، مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا، بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية، والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملاح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7,000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3,000، هسي بيقى قريب 7,000. أي دكان تسعيره خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بشيل الليلة، بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيبها نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا. ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي. كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية، وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان السيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع، منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027، تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل 9 قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف، تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ودول أخرى بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة، تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية، اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة، تراجع التحويلات المقتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع، وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم، وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه، وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في نهضها. في المقابل نقل التقرير عن الخبير التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي لحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع، نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، حتى الملتقى. لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
10: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
9: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: دبنقة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: من دبنقة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنقة جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
3: من الشارع للناس كلها دبنقة بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، اسعد الله ايامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطه مختلفه من دبنج راب، وابتدى المشوار. نشأ الراب كأداة للمهمشين للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم السياسية والاجتماعية. ويتميز هذا الفن بمرونة هيكلية وكثافة لغوية بتمنح المغني مساحة غير محدودة لمناقشة أي موضوع بحرية كاملة. الراب رسالتنا وهمنا صوت شبابنا. ورغم قدرة الراب الواسعة على التعبير، إلا أن السوق التجاري بيفرض شروطه، حيث يميل الفن اليوم للتركيز على موضوعات بتضمن الربح وبتجذب الشباب، مما خلق فجوة بين الراب التجاري السائد والراب البديل الهادف.

0: الراب والسياسة علاقة دايما بتثير الجدل بين الناس، بتشوفوا انه هو صوت حقيقي وقوي للتعبير عن الآراء والقضايا المصيرية.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية.
0: وناس ثانية بتشوفوا انه هو مجرد ظاهرة تجارية وملاسنات شخصية ما في منها أي فائدة.
2: لكن الواقع في السودان قاسي جدا.
0: احنا غررنا ننزل الشارع
3: من الشارع للناس كلها بابانجا، بتفتح المايك للشباب
0: ونسأل الناس مباشرة عن رأيهم، ودي كانت الإجابات.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية والقضايا السياسية والحياة، خصوصا إن الشباب يعني بقت تعتمد على الاعتماد كلي والاستماع بتاعه أكتر من الموسيقى التقليدية العادية، خصوصا إن الوصول بتاعه بيقى أسرع وأسهل وبيقى ماسك الترندات، معظم الترندات يعني وكده. لكن الكلام ده كله بيعتمد على قوة الرسالة والكلمات اللي كتبت بها الأغنية بتاعت الراب، لكن في النهاية يعني بوصل الفكرة فهمته. فوصل قبل كده أفكار كتيرة زي القضايا العدل والإنسانية فالراب ما مجرد موسيقى ولا مجرد كلمات، فالراب هو رسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، التحية لراديو دبنجا ولمساحتهم الحرة للشباب في برنامج راب دبنجا. أولا بصراحة كده أنا ما بشوف الراب السوداني هو مجرد موسيقى أو وسيلة للترفيه. الراب ممكن يكون صوت الناس البسيطة، صوت الشباب، صوت الناس اللي بتعاني وما عندها منبر تتكلم من خلاله. لكن الواقع في السودان قاسي جدا، خصوصا الحرب غيرت كل شيء وخلت الكلام على السياسة والسلام والعلاية موضوع حساس. وأحيانا مجرد أنك تتكلم عن غاية وتقول الحاجة الجواب يعرضك للخوف والخطر. وعشان كده الراب السوداني لو عبر عن الواقع الحقيقي ممكن يكون أقوى من أي خطاب سياسي، لأنه بيحكي من الشارع ومعاناة الناس والنزوع واللجوء والفقر وحلم الشباب في بلد آمن. إننا نحن محتاجين لأي صوت يدعو للسلام ويحكي عن الحقيقة، سواء كان راب أو شعر أو إعلام أو حتى كلمة بسيطة، المهم الصوت ما يموت. شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم، معكم نهلة عمر. والله شايف الراب بيلقى تدخل من التدخلات السياسية، وشايف الراب يعني متقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت وممكن يحل القضايا السياسية، فمتقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت ومعظم الناس بيتسمعوا من الكبار للصغار، فبيحل المشاكل السياسية بإذن الله.
5: نزحونا من بيوتنا لكن القلب مسكون، الذكرى والملامح بالحنين مسجون، الحجج والسيرة الكجق والكوجة، الجنب ستة شيشة أمونة بترزينة في اللزقة في الحواري عشان حياة بسيطة. مرت كثيرة نكتب الحزن حقيقة، هنا النفس رضايا قلوب مليانة طيبة. مرت كثيرة نكتم الألم والشدة، أحلامنا مشت أكبر لكن الرصاص هداه، بتلقى داند مطفى بالدماء أسقاه. قاتلوني في أحلامي فمشاعر الثورة حية، دربوني في دميري سخري زخيرة حية، من السأب تبتنا وتمحي كل الماضي. أنا أصل الحاضر أراخ الدم بأنقي، هربكم المؤدج سياستي بريالي، استلمت فيه حكم سير الوطن لخالي، مزاسح الود قطار لكن القلب اختار شاعر.

0: عرفك بحزك وتوكل بإيماني والقلب مليان يقين فلو أتت مهارب بحفر لك تمين فدي النفس عزيزة للسقاج بمبادئ برقم من وسخت الدنيا للنجاح مادي مادي بمبادئ والتآمل كل مادي مادي في زمن حضارة أراخن إحنا المملكة القديمة أحفاد ملوك تهارقة ماشي لزمن وساخة نجاسة وساخة في العقول في شوارع الخرطوم الخرطوم تلأ مديون خرقانة في ديون ديوننا ما كثيرة عايزين حياة كريمة تعليم وصحة أمني بنزين سيولة نقطي القيمة في الرخيفة أقل من تعريفة نزرع أقول جديدة بالفكرة ما بالفترة على إد وإد ننمي وطننا بهرونة نلم شمال جنوبنا شرق قرف في وحدة أحلامنا كان بسيطة عايزين حياة كريمة جونا ناس مجرمة حنبات أرزقية فمهما اختلفنا وطننا هدو ناس بلد فيه نيل سكانه أتشانين الموية باللقصات والبيرة بقرشين خريج ببيع قدارة أنا ساكن بالليجار أنا شفت شخال كم ساري في المطار خريج بلف بالركشة قدامي حملة كشة أنا شارع الدوناس الفيه كل سان شفاتك اندكات أطالب الأمر حبي أيامك يا حرب واشتري سنين ضوئية حسنة الجيل المثالي بحارب السطحية حنقش اسمي في التاريخ وابقى ذكرى أبدية أحكي للجيل الحكاوي أن حضارة نوبوية لابسين قناء الثورة الحرب كشف فسادهم أرض نزيلة ما تخاتل في بقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا رامي يونس هارون الطاهر من السودان. والله يعني الراب ده حاجة جميلة ممكن توصل به أي تفاصيل أي حاجة، كان سياسيا إن كان وطنيا إن كان دينيا بأي أسلوب ممكن شنو أنت تقدر تجنو بمعتقد بتاع الراب والفهم بتاع الراب توصل به الحاجة يعني. ويديكم العافية وتسلم.
2: والله يا موسيقى الراب بتعبر والراب فن هادف يعني، فيه نوع ممكن يكون هادف جدا بغض النظر عن تفاصيله وهو مبني على شنو كده ولا بيقدموا الفنانين. طبعا كل فنان بيقدم الحاجة اللي هو بيبرع فيها، لكن من المنظور للسؤال يعني هو ممكن يهدف الحاجة دي يخدم الحاجة دي وكده يعني.
3: الموسيقى بتاعت الراب أي ممكن تعبر يعني ممكن تعبر بصورة واضحة عن القضايا السياسية، بس تبقى إنها فيها توعية أو تبقى إنها ما جايطة يعني في في في منساق في الكلمات، إنك أنت بتلقى جزء معين فيه رسالة بعد شوية بخش في حاجة تانية، فأنت تكون رسالتك واضحة يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الراب، أنا في رأيي الشخصي إنه الراب ممكن أيوة يكون وسيلة مناسبة شديدة للتعبير عن الرأي أو عن القضايا السياسية أو عن أي قضية سياسية أيا كانت، فهو يعني يعتبر حاجة في الوقت الحالي ده مطلوبة ومرغوبة شديد، يعني هو بقى منتشر شديد بين الشباب أكثر حاجة يعني في الطب نمبر وان، ف الفنان ممكن يستفيد من النقطة دي أو يستغل الانتشار ده في إنه يوصل صوته أو رأيه عن طريق الراب، أو إذا حاب يتكلم عن قضية معينة فالراب يعني يعتبر حاجة ناجحة شديد.

0: لا تجعل أحلامك أكبر من قدراتك، ولكن أجعل قدراتك تنمو لتحقيق أحلامك. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وانتوا في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة, لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد, ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك, أعبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجة دبنجة قرن بلادنا ودمنا قندلي يا موسني زرعت وسني واش اسني بك هداب ننقدي انت تكب داسني. راديو دبنجة كستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
0: دبنجة نزاهة دقة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نشرت علي كبور. أنا أمه اسمي نازك عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وأده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي احلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي احلق لانه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه اخوه دعمته من نفس عمره واولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيته بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع، اعتقدوا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا، والجديد اللفة اللي اخدها العربية اخدت اللفة وراه. الحزن انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خداه في مقعد النص، ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة وشوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهو معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش، شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيران بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجات ماركة من بيت جيرانه. مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزر في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفزه فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده والشافع في النص. خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وابتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدأ. خلاص في ود يعني أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران. خلاص الولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عربة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربيه، نفس العربيه اللي قادمين فيها الجمره دي، والله متابعين الولد بتاع العربيه ده مهدده مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن. الاولاد دي الامس مشوا العلاج، انا من جرا راجعين العربيه دي طردت اللي شوف على الثلاثه ده، اي زول ماشي بشارع للمحل ديك العيال ده الولد واحد ده العربيه حاصروا العيال ده، قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ده ركبه في العربيه في النص. أمتنا الهسع يتحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربي، قالت لا أضربني
2: ميادة دي ولا يدة عديد
3: ولا ولا يدة دارك سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع. في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
2: خلاص
3: واسمه هنو عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر، حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ضاري طعين خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعاً العربية كبزت نزل الغايدة اللي بيقول لهم محمد دخش لهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا قش لهم جوا اللي قام واحد قش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطف الطفل قال لدي الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى أخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
4: من بواط الخيل
3: يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده إحنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي أول مرة وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات ديل وقفوا مواقف بتاعة رجولة وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير وألف إحسان لو لا هم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لأي طريقة وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جارة أخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما رأته وكيف انتهت محاولة الاختطاف
5: كيف أولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله أنا لقيت جوا البيت بسمع العيال ذي العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبر ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك كلمة أدوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت متخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلام نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته نهول الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجالوا عند رابو زيد بالسلاح والبسكينه كلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهم

0: الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السريع بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطة من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين، بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات، بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق، إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشي في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول عدد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ 1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ 800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة، وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع للمحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
4: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها الشح بتاع أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما حد. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثاء يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يفزع هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يحكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكله ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا على انه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو. يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن والدخل اللي بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضوري الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المدمج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحري لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل، نتوقع انه الجامعه قادره تستعيد يعني خلال خطه كويسه، يعني قادره تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء الموجوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين يعني.
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيئين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كانفاس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إنه هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيهم وتتبناهم. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني بنسبة كبيرة يعني، صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني، فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقف ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني، وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا من موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرر، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، والنتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، انه يا اخي احنا ما اشتغلنا في الفتره في الكورونا، وبالتالي احنا ما نقعد تاري ننتظر انه فالجامعه تبنى الطوالي التعليم الالكتروني ونجحت فيه حقيقه، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعه انشات منصه معياريه دربت الاساتذه عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم دلوا بعض السنوات النهائيه بتاعتهم بالتعليم الالكتروني، ما كان عندهم اي مشكله ونالوا الاعتراف، وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، وشهادات معتربه يعني ما كان في اي مشكله فيها يعني. وده كان تعليم الكتروني بالمناسبه، كان الجزء الحضوري فوق وكان بس الامتحانات حقيقه، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضوريه، فتم الشغل فيها يعني ما كان في اشكاليه يعني. طيب ايضا الدول المشابهه لنا بتعيش قوه قاهره مثلا زي اوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من مدانهم حس يعني، قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في في في في في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله دار تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم. فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني، فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسر وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة للناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما، كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعت الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أنا وين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم، الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة، حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور، الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة، وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة ذا ناشونال الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف

0: فبحسب موقع The National أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي، وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما، ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة The National عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل، عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما BBC أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتلى المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم الشيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها، وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا، بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية، والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملاح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسي بيقى قريب 7000. أي دكان انت سعيرة خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بيشيل، أنا الليلة بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيب نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا، ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي، كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان السيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ودول أخرى، بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع مصارف العملة. تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المغتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية للصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل، حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب أمام مستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه. وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في نهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبيرة التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي لحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
10: الحريق دي مو مساعدة المسار، تاني ما في حاجة تساعد المسار نهائي.
9: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: بلغة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. نشأ الراب كأداة للمهمشي للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم السياسية والاجتماعية. ويتميز هذا الفن بمرونة هيكلية وكثافة لغوية بتمنح المغني مساحة غير محدودة لمناقشة أي موضوع بحرية كاملة. ورغم قدرة الراب الواسعة على التعبير، إلا أن السوق التجاري بيفرض شروطه، حيث يميل الفن اليوم للتركيز على موضوعات بتضمن الربح وبتجذب الشباب، مما خلق فجوة بين الراب التجاري السائد والراب البديل الهادف.

0: الراب والسياسة علاقة دايما بتثير الجدل بين الناس، بتشوفوا انه هو صوت حقيقي وقوي للتعبير عن الآراء والقضايا المصيرية.
1: ايوه اكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية.
0: وناس ثانية بتشوفوا انه هو مجرد ظاهرة تجارية وملاسنات شخصية ما في منها اي فائدة.
2: لكن الواقع في السودان قاسي جدا.
0: احنا غررنا ننزل الشارع من الشارع للناس، كل حاجة بانجا بتفتح المايك للشباب ونسأل الناس مباشرة عن رايهم، ودي كانت الإجابات.
1: ايوه اكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية والقضايا السياسية والحياة، خصوصا ان الشباب يعني بقت تعتمد على الاعتماد كلي والاستماع بتاعه اكتر من الموسيقى التقليدية العادية، خصوصا ان الوصول بتاعه بقى اسرع واسهل وبقى ماسك الترندات، معظم الترندات يعني وكده. لكن الكلام ده كله بيعتمد على قوة الرسالة والكلمات اللي كتبت بها الاغنية بتاعت الراب، لكن في النهاية يعني بوصل الفكرة فهمته. فوصل قبل كده أفكار كثيرة زي القضايا العدل والإنسانية فالراب ما مجرد موسيقى ولا مجرد كلمات، فالراب هو رسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، التحية لراديو دبنجا ولمساحتهم الحرة للشباب في برنامج راب دبنجا. أولا بصراحة كده أنا ما بشوف الراب السوداني هو مجرد موسيقى أو وسيلة للترفيه. الراب ممكن يكون صوت الناس البسيطة، صوت الشباب، صوت الناس اللي بتعاني وما عندها منبر تتكلم من خلاله. لكن الواقع في السودان قاسي جدا، خصوصا الحرب غيرت كل شيء وخلت الكلام على السياسة والسلام والعلاية موضوع حساس، وأحيانا مجرد إنك تتكلم عن راية وتقول الحاجة الجواب يعني يعرضك للخوف والخطر. وعشان كده الراب السوداني لو عبر عن الواقع الحقيقي ممكن يكون أقوى من أي خطاب سياسي، لأنه بيحكي من الشارع ومعاناة الناس والنزوع واللجوء والفقر وحلم الشباب في بلد آمن. إننا نحن محتاجين لأي صوت يدعو للسلام ويحكي عن الحقيقة، سواء كان راب أو شعر أو إعلام أو حتى كلمة بسيطة، المهم الصوت ما يموت. شكرا جزيلا.
3: السلام عليكم، معكم نهلة عمر. والله شايف الراب بيلقى تدخل من التدخلات السياسية، وشايف الراب يعني متقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت وممكن يحل القضايا السياسية، فمتقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت ومعظم الناس بيتسمعوا من الكبار للصغار، فبيحل المشاكل السياسية بإذن الله.
4: نزهونا من بيوتنا لكن القلب مسكون، الذكرى والملامح بالحنين مسجون، الحجج والسيرة الكجج والكوجة، الجنب ستة شيشة أمونة بترزينة في اللزقة في الحواري، عشين حياة بسيطة مرت كثيرة نكتب الحزن حقيقة، هنا النفس رضايا قلوب مليانة طيبة، مرت كثيرة نكتم الألم والشدة، أحلامنا مشت أكبر لكن الرصاص حداه، بتلقى داند مطفى بالدماء أسقاه، قاتلوني في أحلامي فمشاعر الثورة حية، ضربوني في دميري سخي ذخيرة حية، من السأب تبتنا وتمحي كل الماضي، أنا أصل الحاضر أراخ الدم بأنقي، هربكم المؤدج سياستي بريالي، استلمت فيه حكم سير الوطن دخالي، مزاسح الوقت قطار لكن القلب اختار شان.

فيك بحزك وتوكل بإيماني والقلب مليان يقين. فلو أتت مهارب بحفر لك تمين فدي النفس عزيزة لسه عايش بمبادئ برقم من وسخت الدنيا للنجاح مادي مادي بمبادئ والتآمل كل مادي مادي في زمن حضارة أراخن إحنا المملكة القديمة أحفاد ملوك تهارقة ماشي لزمن وساقة نجاسة وساقة في اللقول في شوارع الخرطوم الخرطوم تلأ مديون فرقانة في ديون ديوننا ما كثيرة عايزين حياة كريمة تعليم وصحة أمني بنزين سيولة نقطي القيمة في الرخيفة أقل من تعريفة نزرع أقول جديدة والفكرة ما بالفترة على إد وإدني نمي وطننا بهدونة نلم شمال جنوبنا شرق قرف في وحدة أحلامنا كان بسيطة عايزين حياة كريمة.

0: شان شارع الدوناس الفيه كل لسان شفات كندكات أطالب الأمر حبي أيامك يا هرب واشتري سنين ضوئية حسن الجيل المثالي بحارب السطحية حنقش اسمي في التاريخ وابقى ذكرى أبدية أحكي للجيل الحكاوي أن حضارة نوبوية لابسين قناء الثورة الحرب كشف فساتهم أرض نزيلة ما تخاتلوا في بأتهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا رامي يونس هارون الطاهر من السودان. والله يعني الراب ده حاجة جميلة ممكن توصل به أي تفاصيل أي حاجة، كان سياسيا إن كان وطنيا إن كان دينيا بأي أسلوب ممكن شنو أنت تقدر شنو بمعتقد بتاع الراب والفهم بتاع الراب توصل به الحاجة يعني. ويديكم العافية وتسلم.
2: والله يا موسيقى الراب بتعبر، والراب فن هادف يعني، فيه نوع ممكن يكون هادف جدا بغض النظر عن تفاصيله ومبني على شنو كده ولا بيقدموا الفنانين. طبعا كل فنان بيقدم الحاجة اللي هو بيبرع فيها، لكن من المنظور للسؤال يعني هو ممكن يهدف الحاجة دي يخدم الحاجة دي وكده يعني.
3: الموسيقى بتاعت الراب أي ممكن تعبر يعني ممكن تعبر بصورة واضحة عن القضايا السياسية، بس تبقى إنها فيها توعية أو تبقى إنها ما جايطة يعني في في في منساق في الكلمات، إنك أنت بتلقى جزء معين فيه رسالة بعد شوية بخش في حاجة تانية، فأنت تكون رسالتك واضحة يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الراب، أنا في رأيي الشخصي إنه الراب ممكن أيوه يكون وسيلة مناسبة شديدة للتعبير عن الرأي أو عن القضايا السياسية أو عن أي قضية سياسية أيا كانت، فهو يعني يعتبر حاجة في الوقت الحالي ده مطلوبة ومرغوبة شديد، يعني هو بقى منتشر شديد بين الشباب أكثر حاجة يعني في الطب نمبر وان. فالفنان ممكن يستفيد من النقطة دي أو يستغل الانتشار ده في إنه يوصل صوته أو رايه عن طريق الراب، أو إذا حاب يتكلم عن قضية معينة فالراب يعني يعتبر حاجة ناجحة شديد.

0: لا تجعل أحلامك أكبر من قدراتك، ولكن أجعل قدراتك تنمو لتحقيق أحلامك. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وانتم فأتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدنير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية على الأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة, لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد, ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبنجا جران بلا لطفونا ودبهانا قدري
4: يم وصلني زراعت وصلني وهاش في الصلاة أصل بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني. راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك, ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
0: دبنجا نزاهة, دقة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كندكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كندكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور من أسرة علي كبور. أنا أمه اسمي نازي جايز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني الساعة 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوة عمته من نفس عمره وأولاد جيران 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دول راجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان، كويس النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي، 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة، كويس راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص، العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل، كويس. العربية دي طاردة شفع من ورا، خلوا الشارع، يعني تذكروا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل إنه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره بيرجله وخماه وخم جابه خدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا عم يلعبوا كورة وكده، وهم معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقول العلوش، علوش شالوه وعلوش خطفوه في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي يا طالع هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده. خلاص سامع الشفع بيصرخ وجاد مارجة من بيت جيرانه مالكم يا أولاد شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة. خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاي عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية في اللحظة دي، بتاع العربية وقف دقت ليه الكبوت بتاع العربية قالت للولد شيلته ده نزله، قال لا ما بنزله. المهم استفزتهم بالكلام تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا. خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع. اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب ده القافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده وشافع في النص. خلاص قام لولا ميادة دي يدها وقال لها يا اخي زحي والا بقتلك. قالت له اقتلني لكن من هنا ما بتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية والمشاهدة بدت والكلام بدا. خلاص في ود يعني انا والله النصيحة ما بعرفه ولحد اللحظة دي انا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي انه هو ضيف عند جيرانهم يعني ما تابع اليوم هم زادهم. أطلق ضيف قاعد في ديوان جيران. خلاص الولدي في اللحظة دي كانت تقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفني مرقوني منهم، الناس دي خاطفني مرقوني منهم. اللحظة دي الولد قام جراه لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله بجهة الباب البجاي. خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة. في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصل، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك. أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي. الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم ووقفت أمام عروة الخاطفين وأقلغت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد. كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين. قبل الموضوع حق الولد ده احنا عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته مؤجرين بيتنا نحنا. الولاد ده الأمس مشوا الحلاقة أنا من جرى راجعين العربية ده طردت اللي شفوا على الثلاثة ده أي زوجة ماشي بشارع من المحلة ديك. العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر والعيال ده قال له الولد ده واحد ججاري، قال له الولد ركبه في العربية في النص. أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضرب، قالت لا أضربني
4: ميادة دي ولا يدها عديد
3: ولا ولا يدها داري في سيرة، قالت لا كسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع في حتتهم دي كورك والناس لموا هني برضو حتى وهزعوا ناس البيت
4: خلاص
3: واسمه هنو عمامة عمامة وعبوه وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر وقع وجرى طلع السكين ظهر طعين خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت. وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى لها زي الرايبين قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد وأسع نزلوه العربية دربها وينه قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعا العربية كبزت نزل الغايد اللي بيقول له محمد ده خش لهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خش لهم جوا لقام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسيت والعربية دارين تخطفوا الطفل قال له ديل احنا لكن احنا ما دارين نخطفوا دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوا تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال لي عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوا وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاعنا اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني أول إصابة قالوا بني عاطفهم
5: من بواط الخيل
3: يا جماعة إنتوا بالإذاعة يعني تكلموا وتعلنوا الناس والأولاد ده إحنا مدارين فكهم ومدارين حلهم لأن عشان الأمور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي أول مرة وما شاء الله الأسرة دي والعمات والأخوات دي الوقفة مواقف بتاعة رجولة وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير وألف إحسان لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا اي طريقه كتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف
6: كيف اولادي سلام عليك كيف صحتك وعافيتك الله يبارك فيه والله أنا لا أقدر جوا البيت وبسمع العيال ذا العاطم وجيت مارقة جيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما مشيت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لي أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح قال لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك كلمة ودوك المركز أنا معاك وكان بيتك وأنا معاك أفو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أرح حتى بيت المتخبرة أنا أرح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضيحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلمنا نجادل فيه كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشبت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته وانا هون الولاد نزل بغاد انا كسيته ورا وبعد ذاك الناس دي رجال وعند رابو زيد بالسلاح والبسكين وكلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر بدايه يا هي زيد
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجرد الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية وقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحريب، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي

0: قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد وطارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشي في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة، وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
3: المشروع القرار أهم، بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاث دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما شفت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحب بكم ومرحب مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أن يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد أنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذن معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم أنه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب3% من شهر يوليو. يعني التضخم الكلي أو تضخم الأسعار أو ارتفاع الأسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنة بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على إنه الكلام اللي قلناه على إنه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم إنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 إنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن، ودخل بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المنضج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استمرار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحري لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء الموجوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إن هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني. صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني نحن نكون برا منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقف ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى على التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنى الطوارئ التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم قالوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني ما كان عندهم أي مشكلة، ونالوا الاعتراف وحسوا شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معتربة يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا تعيش قوة غاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شقارين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شقارين من مدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شقارين في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث الدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كندكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخوص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة الـ يعني الاتهامات الجزافية اللي بتأدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة. شكرا لكم انتم مستمعين راديو دبنجة الاعزاء، مع السلامه.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3.3 ملايين إلى نحو 2 مليون جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقة اليوم السبت 19 ديسمبر للعام 2026 نبدأ حصاتنا الأسبوعي بجولة في السودان في الصحافة العالمية، حيث يصحبنا الزميل عبد المنعم شيخ إدريس من واشنطن ليرصد لنا كيف تناولت الصحف والدوريات الدولية تطورات الحرب في البلاد.
1: شكرا لك وأهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا التقرير الأسبوعي حول السودان في الصحافة العالمية. نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني خلال هذا الأسبوع، من أروقة مجلس الأمن في نيويورك إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومن تغطيات وكالة الأنباء الفرنسية والجزيرة إلى صحيفة ذا ناشونال الإماراتية ووكالة رويترز. نرصد معكم 5 ملفات مختلفة: تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة، أزمة تمويل تهدد بانهيار منظومة الإغاثة بأكملها، معركة دبلوماسية حول توسيع حظر السلاح، انقسام دولي حول من يغذي الحرب بالمرتزقة، وأخيرا كارثة تعدين تودي بحياة عشرات العمال في كردفان. 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة: حرب في عامها الرابع ولا تزال تتصدر أفئدة وعقول السودانيين. افتتحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نقلته صحيفة ذا ناشونال تغطيتها هذا الأسبوع بتصريحات نادرة الحدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال فيها قبيل انعقاد الجمعية العامة في نيويورك إن ما يحدث في السودان أمر مروع، وأن الوضع الإنساني هناك مدمر، وأن مستوى معاناة الشعب السوداني لم يعد يحتمل. ولم يكتفي غوتيريش بالتحذير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك محذرا من أن الدول التي تزود أطراف الحرب في السودان بالسلاح يجب أن تخضع للمساءلة إذا استخدمت تلك الأسلحة في استهداف المدنيين. في السياق نفسه أوضح مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس أن أي من القائدين المتحاربين في السودان لن يكون له دور سياسي مستقبلي، مؤكدا دعم واشنطن لانتقال سريع نحو حكم مدني. من جانبها نقلت منصة الأمم المتحدة للأنباء تحذيرا بالغ الخطورة من وكالات أممية عدة، إذ أعلنت أن منظومة الإغاثة الإنسانية في السودان قد تنهار بالكامل خلال أسابيع بسبب نقص التمويل الحاد، وسط تحذيرات من أن العالم لا يستطيع أن يدير ظهره لشعب السودان في أحوج ما يكون فيه إلى المساعدة. وكشفت المنصة أن برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص تمويل حاد في السودان في وقت يواجه فيه نحو 8,600,000 نازح داخلي ونحو 20 مليون شخص آخر مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي. أما المدير التنفيذي بالإنابة للبرنامج كارك سكاو فقد أضاف بحسب موقع ذا ناشونال أن عمليات البرنامج في السودان غير ممولة بالكامل تقريبا، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يضطر البرنامج لتقليص عملياته بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة ما لم يصل تمويل إضافي. على الصعيد السياسي وثقت شبكة الجزيرة جلسة متوترة لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء بالإجماع على تمديد الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى إقليم دارفور لمدة شهر واحد فقط، فيما تتواصل المفاوضات حول مقترح أمريكي مثير للجدل يقضي بفرض حظر شامل على كامل الأراضي السودانية. ونقلت الشبكة عن السفير الأمريكي جيف بارتوس قوله إن نظام العقوبات الحالي عفى عليه الزمن منذ أكثر من 20 عاما ولم يعد كافيا لمواجهة حقائق الحرب اليوم. وقد أيدت الإمارات هذا التوجه، انتقل الصحيفة الدانية

0: ناشونال عن بيان إماراتي رسمي دعا فيه مجلس الأمن إلى التفاوض بما وصفها بحسن النية خلال هذه المهلة على توسيع الحظر ليشمل كل الأراضي السودانية وجميع أطراف النزاع، محذرا من أن أي عضو يعارض هذا التوسع قد يكون متواطئا مع من يدمرون السودان. في المقابل عارضت روسيا هذا المسعى بشدة، مصرة على أن يبقى القرار مجرد تجديد شكلي دون أي تغيير. وفي تقرير تحليلي رصد موقع مجلس الأمن Security Council Report المتخصص في متابعة عمل الأمم المتحدة قضية حساسة تتعلق بتدويل الحرب، إذ أشار إلى أن مسألة استخدام المرتزقة في النزاع السوداني حظيت باهتمام متزايد من الدول الأعضاء وسط تقارير عن قتال مرتزقة كولومبيين إلى جانب قوات الدعم السريع في دارفور. وكشف التقرير أن المملكة المتحدة اقترحت خلال مفاوضات القرار 2791 إدراج لغة تدين استخدام المرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بدعم كاف من أعضاء المجلس وسقط من النص النهائي. قضية تكشف كيف تحولت الحرب السودانية إلى ساحة جذب لجهات من خارج القارة الأفريقية. أما بي بي سي أفريقيا فقد نقلت خبرا مأساويا هذا الأسبوع عن انهيار منجم ذهب أهلي في مدينة النهود بكردفان الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث أفادت بأن الحادثة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع استمرار البحث عن مفقودين كثر تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة أفريكا نيوز في تغطية منفصلة اعتمدت فيها على شبكة الأطباء السودانيين أن حصيلة القتل المؤكدة بلغت 45 جثة على الأقل وفق شبكة الأطباء السودانيين، في حين تحدث مصدر مجهول داخل قوات الدعم السريع لوكالة الصحافة الفرنسية عن حصيلة أعلى بلغت 82 قتيلا، حادثة تكشف الثمن البشري الباهظ للتعدين العشوائي وغير المنظم في المناطق التي تديرها قوات الدعم السريع وقوات عسكرية أخرى في عدد من مواقع السودان، حيث تترك حياة العمال دون أي حماية تذكر. مستمعينا الأعزاء، بين تحذير أممي غير مسبوق من حجم المعاناة وخطر انهيار منظومة الإغاثة بالكامل ومعركة دبلوماسية محتدمة حول من يوقف تدفق السلاح وجدل حول مرتزقة أجانب يقاتلون على أرض دارفور وكارثة تعدين تحصد عشرات الأرواح في كردفان، يبقى السودان قصة واحدة معقدة يرويها الإعلام الدولي من زوايا متعددة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية إلى إنتاج غرفة التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني، والتي نشرت هذا الأسبوع سلسلة تقارير متنوعة توثق لقصص الحرب وأهوالها وتسلط الضوء على تزايد معطيات المعاناة الإنسانية للمدنيين. وفي السياق ذاته نشر هذا الأسبوع راديو دبنجا تقرير يسلط الضوء على تداعيات شح الأمطار التي ضربت إقليمي دارفور وكردفان، وهو ما يهدد بانتكاسة كبيرة للموسم الزراعي ويضع الأمن الغذائي في المنطقة على المحك. يأتي هذا التقرير عقب تحذيرات نادرة وصارمة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة الفاو وشبكة الإنذار المبكر للمجاعة، مؤكدة أن تراجع إنتاج المحاصيل ونقص الإمدادات الغذائية يرفعان من احتمالات حدوث مجاعة مؤكدة لا سيما في ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان. وللمزيد من التفاصيل والتحليلات حول هذا الملف نستمع للزميل عبد المنعم مادبو الذي أعد التقرير.
3: شكرا جزيلا الزملاء في السودان هذا الأسبوع. التقرير الذي أعدتناه في راديو دبنجا هذا الأسبوع حمل عنوان شح الأمطار يضرب إقليم دارفور ويهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي. رصدنا في هذا التقرير تأثير شح وانقطاع الأمطار هذا الموسم على الزراعة والثروة الحيوانية والأوضاع المعيشية في عدد من مناطق دارفور وكردفان. من خلال إفادات المواطنين وغرف الطوارئ اتضح أن المشكلة لم تعد مجرد تأخير في هطول الأمطار، وإنما بدت تتحول إلى تهديد مباشر للموسم الزراعي ومصادر الغذاء والدخل مع ارتفاع أسعار الحبوب ومخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ففي عدة مناطق في دارفور وكردفان بات الموسم الزراعي مهددا بالفشل بعد أن بدأت المزارع تجف أمام أعين المزارعين، وهناك مزارعون زرعوا عدة مرات لكن محاصيلهم لم تنبت نتيجة للجفاف، بينما لا يزال هناك مزارعون يمسكون تقاويهم ينتظرون هطول الأمطار. هذا الواقع انعكس على أسعار الحبوب الغذائية في الأسواق، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا، بينما قررت حكومات بعض الولايات منع نقل الحبوب الغذائية خارج الولايات لضمان المحافظة على المخزون من الحبوب الغذائية. الجفاف الذي ضرب كردفان ودارفور بات يهدد الثروة الحيوانية كذلك بسبب عدم وجود المراعي، حيث تحدثنا مع عدة رعاة أكدوا أنهم فقدوا عشرات الرؤوس من مواشيهم بسبب الجوع. والأكثر إثارة للقلق أن بعض المزارعين استخدموا مخزونهم من البذور في زراعة هذا الموسم، ما يثير مخاوف من عدم توفر التقاوى للموسم الزراعي المقبل إذا استمر هذا الجفاف. إذا هذا الوضع أطلقت غرف طوارئ في عدة محليات في دارفور إنذارات بشأن قلة الأمطار والجفاف، محذرة من فشل الموسم الزراعي، ويتضامن ذلك مع تحذيرات من شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة التي قالت إن هناك خطر موثوق بحدوث مجاعة حتى يناير المقبل في 7 محليات بولاية شمال دارفور وأجزاء من كردفان، وذلك بسبب شح الأمطار وتراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء. وقالت الشبكة إن موسم الأمطار جاء أقل من المتوسط على نطاق واسع، وأن تأخر الأمطار وعدم انتظامها أخرا الزراعة ونمو المحاصيل وأثرا كذلك على المراعي ومصادر المياه. لكن المشكلة لا تتعلق بالأمطار وحدها، فالحرب وقطع الطرق وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب تراجع القدرة الشرائية كلها عوامل تجعل أي تراجع في الإنتاج الزراعي أكثر تأثيرا على السكان. خلاصة التقرير أن شح الأمطار أصبح عاملا إضافيا يضغط على سكان دارفور وكردفان الذين يعيشون أصلا تحت تأثير الحرب والنزوح والأزمة الاقتصادية. والخطر لا يقتصر على خسارة محصول هذا العام، بل يمتد إلى فقدان مصادر الدخل والغذاء ونفوق الماشية وارتفاع الأسعار واستنزاف مخزون البذور، وهذا قد يؤثر حتى على الموسم الزراعي المقبل. لذلك تبرز الحاجة وفق الإفادات التي جمعناها إلى تحرك إنساني مبكر لتقييم الأضرار وتوفير الغذاء والمياه ودعم المزارعين بالبذور والمدخلات الزراعية ومساندة الرعاة والأسر التي فقدت مصادر دخلها قبل أن تتسع الأزمة خلال الأشهر المقبلة. شكرا جزيلا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ومن الصحافة العالمية وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة السودان تريبيون الضوء على الأزمة الاقتصادية عبر تقرير خاص يتناول تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي وأثره المباشر على معيشة المواطنين.
4: لم يعد تراجع قيمة الجنيه السوداني قضية مرتبطة بشائعات أسعار الصرف وحدها، فأثر الانخفاض أصبحت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للسودانيين، من السوق وجفة الملح إلى العلاج والتعليم وتدبير الاحتياجات الأساسية. الدولار تجاوز حاجز 7000 جنيه في السوق الموازية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار الجمركي في وقت تكافح فيه الأسر للحفاظ على قدرتها الشرائية، بينما تتغير أسعار السلع بصورة متسارعة.
5: والله صراحة يعني موضوع الأسعار ده بيقى حاجة فوق طاقة الأسر، بتنوم بتصبح بتلقى الحاجات زايدة. يعني زمان الكيلو حق السكر كان ب3000، هسي بيقى قريب 7000. أي دكان تسعيره خاصة به، الكيلو بتاع اللحمة كان ب20 الليلة ب40. الحاجات اللي كنا بنمشي بشيل الليلة، بمشي السوق بشيل معي قائمة عشان أجيب مثلا حاجات حقت الشهر بجيبها نصها.
4: وفي ولاية الجزيرة حيث يعتمد قطاع واسع من السكان على الزراعة والرعي والوظائف، يقول أحد المواطنين إن تراجع الجنيه أصبح يهدد حتى قيمة الأموال التي يحتفظ بها المواطن.
6: الإشكالية اللي واجهتنا خاصة في اليومين الفاتوا ديل، بنسمع كثير جدا بالدولار الجمركي، الدولار زاد، الريال زاد، العملات الكذا الكذا. ونحن طبعا كمواطنين في ولاية الجزيرة، معظم الولاية طبعا كمزارعين ورعاة أو الغالبية أو البعض منهم موظفين، يعني كل الناس أثروا تأثير كبير جدا بانخفاض الجنيه السوداني.
4: منذ اندلاع الحرب في البلاد في أبريل للعام 2023، تعرض الاقتصاد السوداني لضغوط واسعة شملت تراجع الانتاج وتعطل قطاعات اقتصادية رئيسة واضطراب التجارة والصادرات، إلى جانب صعوبة الحصول على النقد الأجنبي. كما تراجع تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في وقت ارتفع فيه الطلب على الدولار لتمويل الواردات والتحويلات والعلاج والسفر، الأمر الذي زاد الضغط على الجنيه. ويضاف إلى ذلك اتساع الفجوة بين أسعار الصرف المصرفية والسوق الموازية، وتعدد أسعار الدولار بين السعر المصرفي والدولار الجمركي وسعر السوق الموازية، بينما يزيد صعوبة التسعير ويضعف قدرة المتعاملين على التنبؤ بتكلفة السلعة.
7: توقف شيف كامل لعائدات النفط الرئيسية بعد فقدان السيطرة على حقول الإنتاج في غرب كردفان، وما تبعه من نية عدد من الشركاء الأجانب في القطاع، منهم شركة صينية إنهاء اتفاق تقاسم الإنتاج قبل موعده المقرر أصلا في 2027. تراجع حاد في الصادرات الرسمية للذهب مقابل تسع قنوات التهريب والتصدير غير الرسمي، مما يحرم البنك المركزي من تدفقات النقد الأجنبي التي كانت تستخدم تاريخيا لدعم سعر الصرف. تمويل عجز الموازنة العام المتفاقم بفعل النفقات العسكرية واستمرار الحرب عبر التوسع في الإصدار النقدي، وهو ما يغذي التضخم ويضغط على قيمة العملة من جهة العرض النقدي. تفكك الجهاز المصرفي وتشتته الجغرافي بين الخرطوم وبورسودان ومدن أخرى، بما رافقه من صعوبة في توحيد السياسة النقدية وتطبيقها بشكل متسق على جميع المصارف العاملة، تعدد القرارات والتعاميم المتضاربة الصادرة عن البنك المركزي بشأن حصيلة الصادرات وآلية إعادتها، وهو تذبذب في السياسة النقدية أضعف ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل عبر القنوات الرسمية. اتساع دائرة العقوبات الأمريكية السارية منذ يوليو 2026 التي زادت من صعوبة إجراء التحويلات الدولية الرسمية، ودفعت مزيد من المتعاملين نحو قنوات غير رسمية على كلفة. تراجع تحويلات المقتربين عبر القنوات المصرفية الرسمية لصالح شبكات التحويل غير النظامية التي تقدم أسعار صرف أعلى من السعر المصرفي المعلن.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: ختام حصادنا لهذا الأسبوع نخصصه لتقرير مجلة أفق جديد، والذي يقدمه رئيس التحرير عثمان فضل الله، حول ردود الأفعال والترتيبات المتعلقة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
8: نشرت مجلة أفق جديد في عدد الصادر الاثنين الماضي تقريرا عن نتائج امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الدعم السريع. وبحسب التقرير المنشور، فإن إعلان حكومة تأسيس نتائج الامتحانات في دارفور وأجزاء واسعة من كردفان يفتح الباب لمواقع تعليم جديد قد يقود إلى وجود مسارين متوازيين للشهادة السودانية إن لم يكن قادة لذلك بالفعل. حيث أعلن في الخرطوم أيضا خلال اليومين الماضيين نتائج الشهادة السودانية. وفي ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد تترسخ يوم بعد الآخر مسألة التقسيم. وأوضح التقرير أن التربويين يحذرون من أن تعدد الشهادات لا يمثل مجرد خلاف إداري حول الامتحانات فقط، وإنما يعكس انقساما أعمق في القرار التعليمي قد يؤدي إلى استمرار الحرب أو إلى نشوء نظامين تعليميين داخل الدولة الواحدة بكل منهما مناهجه وامتحاناته وشهاداته. وبحسب التقرير فإن الوضع يضع آلاف الطلاب ومستقبل غير واضح، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالشهادات والقبول الجامعي ومعادلتها، إلى جانب فرص مواصلة التعليم والعمل داخل السودان وخارجه. وهذا قد يضعف الشهادة السودانية في شقيها إذا كانت في مناطق الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش. ونقلت المجلة عن لجنة المعلمين السودانيين تأكيدها أن الطلاب الذين جلسوا للامتحانات ليسوا طرفا في الصراع، وأن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون محفوظة، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الوطنية لامتحانات الشهادة السودانية التي سعت للوصول لامتحان موحد وشهادة سودانية واحدة، ووجدت عدم قبول أو حماس من بورسودان في الوقت ذاك مما وأد المبادرة في مهدها. في المقابل نقل التقرير عن الخبير التربوية الدرية حسن أن تمكين آلاف الطلاب من الجلوس لامتحانات الشهادة بعد حرمانهم منها لسنوات يمثل جانبا إيجابيا، لكنها في نفس الوقت حذرت من تحويل التعليم إلى أداة للصراع السياسي والعسكري، ودعت إلى الاعتراف بشهادات الطلاب وإيجاد آلية واضحة لمعادلتها. فيما قال قيادي لحكومة التأسيس والأستاذ الجامعي بروفيسور محمد يوسف أحمد المصطفى أن قرارات حكومته التعليمية تأتي ضمن مشروع يقوم على اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة في تنظيم العملية التعليمية ووضع المناهج والامتحانات، بينما ترى تأسيس أن تعدد النظم التعليمية يمثل أحد أشكال اللامركزية يحذر تربويون من أن تحول هذا التعدد إلى شهادات متوازية قد يكرس الانقسام التعليمي لسنوات طويلة. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الطلاب يظل القضية الأكثر إلحاحا، وأن معالجة أوضاعهم والاعتراف بحقوقهم ينبغي أن تتزامن مع البحث عن صيغة وطنية تمنع تحول الانقسام السياسي والعسكري إلى انقسام دائم في الشهادة السودانية.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: بهذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من السودان هذا الأسبوع. نلقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى الملتقى، لكم تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
9: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن. يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
10: الحرب دي مساعدة المسار، تاني ما في حد مساعدة المسار نهائي.
9: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. نشأ الراب كأداة للمهمشين للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم السياسية والاجتماعية، ويتميز هذا الفن بمرونة هيكلية وكثافة لغوية بتمنح المغني مساحة غير محدودة لمناقشة أي موضوع بحرية كاملة. ورغم قدرة الراب الواسعة على التعبير، إلا أن السوق التجاري بيفرض شروطه، حيث يميل الفن اليوم للتركيز على موضوعات بتضمن الربح وبتجذب الشباب، مما خلق فجوة بين الراب التجاري السائد والراب البديل الهادف.

0: افتح المي. الراب والسياسة علاقة دائما بتثير الجدل، بين الناس بتشوفوا انه هو صوت حقيقي وقوي للتعبير عن الآراء والقضايا المصيرية.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية.
0: وناس ثانية بتشوفوا انه هو مجرد ظاهرة تجارية وملاسنات شخصية ما في منها أي فائدة.
2: لكن الواقع في السودان قاسي جدا.
0: احنا غررنا ننزل الشارع
3: من الشارع للناس كلها بابانجا بتفتح المايك للشباب
0: ونسأل الناس مباشرة عن رايهم، ودي كانت الإجابات.
1: أيوة أكيد طبعا، الراب وسيلة قوية جدا للتعبير عن الآراء السياسية والقضايا السياسية والحياة، خصوصا إن الشباب يعني بقت تعتمد على الاعتماد كلي والاستماع بتاعه أكتر من الموسيقى التقليدية العادية، خصوصا إن الوصول بتاعه بيقى أسرع وأسهل وبيقى ماسك الترندات، معظم الترندات يعني وكده. لكن الكلام ده كله بيعتمد على قوة الرسالة والكلمات اللي كتبت بها الأغنية بتاعت الراب، لكن في النهاية يعني بوصل الفكرة لإمتى. فوصل قبل كده أفكار كتيرة زي القضايا العدلي والإنسانية فالراب ما مجرد موسيقى ولا مجرد كلمات، فالراب هو رسالة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، تحية لراديو دبنجا ولمساحتهم الحرة للشباب في برنامج راب دبنجا. أولا بصراحة كده أنا ما بشوف الراب السوداني هو مجرد موسيقى أو وسيلة للترفيه. الراب ممكن يكون صوت الناس البسيطة، صوت الشباب، صوت الناس اللي بتعاني وما عندها منبر تتكلم من خلاله. لكن الواقع في السودان قاسي جدا، خصوصا الحرب غيرت كل شيء وخلت الكلام على السياسة والسلام والعدالة موضوع حساس. وأحيانا مجرد إنك تتكلم عن غاية وتقول الحاجة الجواب يعرضك للخوف والخطر. وعشان كده الراب السوداني لو عبر عن الواقع الحقيقي ممكن يكون أقوى من أي خطاب سياسي، لأنه بيحكي من الشارع ومعاناة الناس والوجوع واللجوء والفقر وحلم الشباب في بلد آمن. إننا نحن محتاجين لأي صوت يدعو للسلام ويحكي عن الحقيقة، سواء كان راب أو شعر أو إعلام أو حتى كلمة بسيطة، المهم الصوت ما يموت. شكرا جزيلا.
4: السلام عليكم، معكم نهلة عمر. والله شايف الراب بيلقى تدخل من التدخلات السياسية، وشايف الراب يعني متقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت وممكن يحل القضايا السياسية، فمتقبل شديد في الفترة دي ودخل البيوت ومعظم الناس بيتسمعوا من الكبار للصغار، فبيحل المشاكل السياسية بإذن الله.
5: نزحونا من بيوتنا لكن القلب مسكون، الذكرى والملامح بالحنين مسجون، الحجج والسيرة الكجج والكوجة، الجنب ستة شيشة أمونة بترزينة في اللزقة في الحواري عشان حياة بسيطة. مرت كثيرة نكتب الحزن حقيقة، هنا النفس رضايا قلوب مليانة طيبة. مرت كثيرة نكتم الألم والشدة، أحلامنا مشت تكبر لكن الرصاص حداه، بتلقى داند مطفى بالدماء أسقاه، قاتلوني في أحلامي فمشاعر الثورة حية، ضربوني في دميري صحوي ذخيرة حية، من السأب تبتنا وتمحي كل الماضي. أنا أصل الحاضر أراخ الدم بأنقي، هربكم المأدج سياستي بريالي، استلمت في حكم سير الوطن لخالي، مزاسح الود قطار لكن القلب اختار.

0: فيك بحزك متوكل بإيماني والقلب مليان يقين فلو أتت مهارب بحفر لك تمين فدي النفس عزيزة للسقاش بمبادئ برقم من وسخت الدنيا للنجاح مادي مادي بمبادئ والتأمل كل مادي مادي في زمن حضارة أراقن إحنا المملكة القديمة أحفاد ملوك أهارقة ماشي لزمن وساقة نجاسة وساخ في العقول في شوارع الخرطوم الخرطوم تلأ مديون فرقانة في ديون ديوننا ما كثيرة عايزين حياة كريمة تعليم وصحة أمني بنزين سيول النقدي القيمة في الرخيفة أقل من تعريفة نزرع أقول جديدة والفكرة ما بالفترة على إد وإتني نمي وطننا بهدونة نلم شمال جنوبنا شرق قرف في وحدة أحلامنا كان بسيطة عايزين حياة كريمة جونا نسمة جرمة حنبات أرزقية فمهما اختلفنا وطن هدو ناس بلد فيه نيل سكانه أتشانين الموية باللقصات والبيرة بقرشين خريج ببيع قدارة أنا ساكن بالليجار أنا شفت شخال كمساري في المطار خريج بلف بالركشة قدامي حملة كشة أنا شاعر أدو ناس الفيه كل لسان شفاتك أندكات أطالب الأمر أبي أيامك يا حرب بشتري سنين ضوئية حسن الجيل المثالي بحارب السطحية حنقش اسمي في التاريخ وأبقى ذكرى أبدية أحكي للجيل الحكاوي أن حضارة نوبوية لابسين قناء الثورة الحرب كشف فساتهم أرض نزيلة ما تخاطل في بقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أنا رامي يونس هارون الطاهر من السودان. والله يعني الراب ده حاجة جميلة ممكن توصل به أي تفاصيل أي حاجة، كان سياسيا إن كان وطنيا إن كان دينيا بأي أسلوب ممكن شنو أنت تقدر شنو بمعتقد بتاع الراب والفهم بتاع الراب توصل به الحاجة يعني. ويديكم العافية وتسلم.
2: والله يا موسيقى الراب بتعبر، والراب فن هادف يعني، فيه نوع ممكن يكون هادف جدا بغض النظر عن تفاصيله وهو مبني على شنو كده ولا بيقدموا الفنانين. طبعا كل فنان بيقدم حاجة اللي هو بيبرع فيها، لكن من المنظور للسؤال يعني هو ممكن يهدف الحاجة دي يخدم الحاجة دي وكده يعني.
3: الموسيقى بتاعت الراب هاي ممكن تعبر يعني ممكن تعبر بصورة واضحة عن القضايا السياسية، بس تبقى إنها فيها توعية أو تبقى إنها ما جايطة يعني في في في منساق في الكلمات، إنك أنت بتلقى جزء معين فيه رسالة بعد شوية بخش في حاجة تانية، فأنت تكون رسالتك واضحة يعني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع الراب، أنا في رأيي الشخصي إنه الراب ممكن أيوه يكون وسيلة مناسبة شديدة للتعبير عن الرأي أو عن القضايا السياسية أو عن أي قضية سياسية أيا كانت، فهو يعني يعتبر حاجة في الوقت الحالي ده مطلوبة ومرغوبة شديد، يعني هو بقى منتشر شديد بين الشباب أكثر حاجة يعني في الطب نمبر وان، ف الفنان ممكن يستفيد من النقطة دي أو يستغل الانتشار ده في إنه يوصل صوته أو رأيه عن طريق الراب، أو إذا حاب يتكلم عن قضية معينة فالراب يعني يعتبر حاجة ناجحة شديد.

0: لا تجعل أحلامك أكبر من قدراتك، ولكن أجعل قدراتك تنمو لتحقيق أحلامك. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم وانتم في أتم الصحة والعافية. مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. صالح مكي، أحمد مكي، نائب رئيس السلطة المدنية دائرة دار أمو. دائرة دار أمو هي منطقة كبيرة مترامية الأطراف، منطقة كدينير وليبا وفدلو وفينا ولوغي وكيلة. هذه المنطقة تقع شرقي جبل مرة، هي دائرة كبيرة جدا، ويمكن معسكر دار أمو ومعسكر فينا هي منطقة معسكر كبير جدا، عدد النازحين يزيد 13,541. يمكن الحالة الأمنية مستقرة كما دأبت كل المقيمين بالأراضي المحررة، يمكن الحالة الأمنية مستقرة جدا، عدا هذه السنة حقيقة قد ضربت المنطقة موجة من الجفاف بسبب شح الأمطار، ويمكن الزراعة فشل كامل، ويمكن في تدفق متزايد، وعدد النازحين يتزايد كل يوم بعد يوم، ويمكن الآن هذا العدد يزيد بنسبة متسارعة جدا، والمناطق اللي ما زال تتدفق منها النازحين مرشين وحتى معسكرات كلمة كلها اتجهت هنا، لأن الوضع الأمني مستقر. فبالتالي الآن يمكن النازحين يعانون حقيقة من شح في كل الأساسيات، الحياة، المياه، حالة المعيشة، معيشة النازحين صعبة جدا. ويمكن منذ إنشاء هذا المعسكر فقط هنالك منظمات قدمت قليل من الغذاء، ولكن 90% من النازحين ما زالوا يعانوا. عليه نحن نرفع صوتنا نداء لكل المنظمات الإنسانية في أن تضع هذا المعسكر نصب العين حتى يعني تتدفق الإغاثة، ويمكن ما نتوقعه قد تكون كارثية تماما، لأنه حتى الآن يمكن عدد متزايد وليس هنالك. نعم، بالنسبة للوضع الصحي هنالك منظمة MDN الفرنسية تقدم بعد الخدمات الصحية الأولية للنساء والأطفال، وأيضا منظمة كير، ولكن ليس بالقدر المطلوب حتى يغطي كل النازحين. عليه نحن نطالب بمزيد من المنظمات الصحية عشان تزور هذا المعسكر اللي يمكن يعيشون فيه النازحين في حالة يرسى عليها تماما. نتمنى إن شاء الله صوت معسكر فينا دار أمه تصل لكل المنظمات الإنسانية للأقل تقوم تقدم الخدمات الأساسية. وما نتوقعه هي الكارثة في الفترة القادمة, لأنه كل ما في زراعة عشان تكون في حصاد, ما الزراعة كلها محروقة ويمكن جفاف تام يعني. شكرا جزيلا للراديو دبنجة.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك, أعبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجة دبنجة قرنبل الأطفونا ودبهنا قنبلي
4: يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني. راديو دبنجة كستانة هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.
0: دبنجة نزاهة, دقة واستقلالية. راديو دبنجة يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم لهذا الأسبوع. في المجتمعات التي أنهكتها الحرب لا تقتصر أدوار النساء في رعاية الأسر ومواجهة أعباء الحياة اليومية، بل كثيرا ما يجدن أنفسهم في مقدمة الصفوف عندما يحدق الخطر بالمجتمع. في أحد أحياء مدينة الضعيم بشرق دارفور تحولت لحظات عادية من عصر السبت الماضي إلى واقعة كادت أن تنتهي باختطاف طفل، عندما اعترضت مجموعة مسلحة تستقيل عربة لاند كروزر طريق مجموعة من الأطفال أثناء عودتهم من صالون للحلاقة، واقتادت أحدهم إلى داخل العربة. وبينما كان الجناح يحاولون الفرار بالطفل علي كابور، تقدمت إحدى النساء ووقفت أمام العربة رافضة السماح لها بالمرور رغم تهديدات المسلحين لها بالقتل، حتى تجمع الجيران وأجبروا المجموعة على إطلاق سراح الطفل. في هذه الحلقة من كنداكات وميارم لا نحكي قصة طفل نجا من الاختطاف فقط، وإنما نسلط الضوء على نساء اخترن أن يكن فاعلات في حماية مجتمعاتهن، وعلى أدوار تتجاوز الصورة التقليدية للمرأة في أوقات الأزمات. نستمع إلى والدة الطفل نازك عز الدين، ثم إلى جارتين كانتا شاهدتين على تفاصيل الحادثة. بالنسبة لوالدة الطفل نازك عز الدين، كانت تلك اللحظات واحدة من أصعب التجارب التي يمكن أن تعيشها أم. التقيناها وروت لنا تفاصيل ما حدث منذ خروج ابنها إلى صالون الحلاقة وحتى عودته إليها بعد إفشال محاولة الاختطاف.
2: الحصل إنه زي الساعة 4:30 كده، والجديد هو اسمه علي محمد علي كبور، نشرت علي كبور. أنا أمه اسمي نازك عز الدين علي جودة. الودة قام أبوه وأده وقال له يا خمس الصالون هنا في دونكي بعمة، يعني قريب مننا. أنا دونكي بعمة ده بيني وبينه 5 بلكات من المباني، وطبيعي كالعادة قاعد يمشوا كده في صالون هنا في الدونكي ده، هو المكان الأقرب والزمن خلاص يعني 4:30 ما في طريق يمشي السوق. فقال له يا حاج امشي أحلق، هو عمره 11 سنة، حاج امشي أحلق لأنه بكرة عندك مدرسة وكده. شال قروشه، لحسن الحظ معاه أخوه دعمته من نفس عمره وأولاد جيراننا 2 من نفس عمره، مشوا معاه الدونكي لقوا الصالون قافل دور راجعين. وحسب شهادة واحدة بيتها بينه وبين الدونكي مبنى يعني بلك سكني واحد، العربية دي جات طرد الأولاد بفلوا 5 بيبان كويس، النظام بتاع الهارطوب اللي ورا فيها كنب دي 5 بيبان ورا مكتوب فيها الجمرة كويس، راكبين فيها 3 أشخاص السواق و2 تانين راكبين في مقعد النص. العربية مسلحة ب2 رشاش وزخيرة كده سلاسل كويس. العربية دي طارد الشفع من ورا، خلوا الشارع، اعتقدوا انه العربية في الشارع عادي، خلوا الشارع زحوا كده جنب على البيوت، العربية بقت عاصراهم في نفس الاتجاه اللي هم ماشيين فيه. خلاص بعد حسوا انه العربية دي شنو قصداهم، لما حسوا بالخطر بقوا جارين، هم جارين يتشتتوا. والجديد اللفة اللي أخذها العربية أخذت اللفة وراه. الحصل انه الولد ده لما خلاص قربوا له بالعربية، قام واحد عديل فتح باب العربية ونزل حصره برجله وخماه وخم جابه خدته في مقعد النص. ويلا اللحظة دي أخوان والدنيا 4:30 يعني الشوارع كلها مليانة، شوفوا بيلعبوا كورة وكده، وهو معروف في الحلة يعني بيعرفوا كلهم. خلاص بدوا يصرخوا علوش، هو بيقولوا لعلوش علوش شالوه وعلوش خطفوا في الكروزر دي وكده. جارتي دي اسمها ميادة خالد، ميادة دي جات طالعة، هم يعني جيراننا بيننا وبينهم حكاية بتاعت أربعة بلك، وولد الصغير صاحب ولدي الصغير الأصغر من علي ده، خلاص سامع الشفع بيصرخ، وجات ماركة من بيت جيرانه، مالكم يا أولاد في شنو؟ قال لها العربية ديك شالوا فيها علوش أخو عمارة، هي بتعرف عمارة، خلاص بس الكروزة في اللحظة دي جاية عليها، خلاص لمن الكروزر خلاص بقى جنبها، وقفت قدام الكروزر. وعندنا برضو حجة كبيرة الله يديها الصحة والعافية اسمها حبوبة حاجة، حبوبة حاجة دي مشت برضو وقفت معاها قدام العربية، اللحظة دي بتاع العربية وقف، دقت ليه الكبوت بتاع العربية، قالت للولد الشيلته ده نزله، قال لها ما بنزله، المهم استفزتهم بالكلام، تنزلوا ما تنزلوا، وقال لك شنو؟ قالت لهم اي ولدي ما بتمشوا بي من هنا، خلاص في واحد الكلام استفز فتح الباب وجاه نازل ولا يدع، اللحظة اللي اتفتح فيها الباب دي بقى ولدي شنو في باب فاتح بجاي قصاده، لانه كان هم الشباب دي قافلينه بالجهتين، واحد باتجاه الباب ده واحد باتجاه الباب ده، وشافع في النص، خلاص قام لولي ميادة دي يدها وقال لا يا أخي زحي وإلا بقتلك، قالت له اقتلني لكن من هنا وبتمشي. باللحظة دي الجيران مرقوا، وكم هايل من النسوان وقفوا قدام العربية، والمشاهدة بدت والكلام بدأ، خلاص في ود يعني، أنا والله النصيحة ما بعرفه، ولحد اللحظة دي أنا ما شفته بعيني، وهي ميادة ذاته بتحكي لي إنه هو ضيف عند جيرانهم، يعني ما تابع اليوم هم زادهم، الضيف قاعد في ديوان جيراننا، خلاص ولدي في اللحظة دي كتبت وقول لها يا خالتي ميادة العربية دي أن الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، الناس دي خاطفيني مرقوني منهم، اللحظة دي الولد قام جراه، لأنه ذاك نزل بجيلاوي في ميادة الكان قافله من الكان قافله باتجاه الباب البجاي، خلاص الولد جر الشافع نزله في الواطة، في اللحظة ديك نحن لحقنا، أنا شخصيا ما حصلت، حصلوا ناس أبوه وأولاد عمه وكده الجماعة دي حصلوا هناك، أنا دي وقعت في النص ما فهمت أي شيء، جاتني حالة كده بتاعت غيبوبة ولا يغماء ما فهمت أنا مالي، الشباب حصلوا هناك على العربية.
1: خلف هذه الكلمات عاشت نازك لحظات من الخوف على طفلها، لكنها وجدت حولها نساء وجيران لم يقفوا متفرجين أمام ما حدث. في اللحظة التي كان يمكن أن يتراجع فيها الجميع خوفا من السلاح والتهديد، اختارت إحدى النساء الحي أن تتقدم، ووقفت أمام عربة الخاطفين وأغلقت الطريق أمامها مطالبة بإطلاق سراح الطفل. هددها المسلحون بالقتل لكنها لم تبتعد، كان موقفها مخاطرة كبيرة، لكنه أظهر كيف يمكن للمرأة حتى في أكثر اللحظات خطورة أن تتحول من شاهدة على الحدث إلى طرف فاعل في حماية مجتمعها. نستمع إلى واحدة من أسرة الطفل كانت شاهدة على الحدث.
3: أنا عمة الابن المخطوف شقيقة أبوه، والله يا أخي العربية دي كاتبين فيها الجمرة، والناس دين مسلحين برشاش وناس جاهزين، قبل الموضوع حق الولد ده نحن عندنا ناس مؤجرين معانا عندهم عربية، نفس العربية الكادمين فيها الجمرة دي، والله متابعين الولد بتاع العربية ده مهددة مرتين، وبيطلع منهم في نفس البيت حقنا ذاته، مؤجرين بيتنا نحن، الولاد ده الأمس مشوا العلاج، أنا من جراجعين العربية ده طردت اللي شفع الثلاثة ده لأي زوجة ماشي بشارع للمحل ديك، العيال ده الولد واحد ده العربية حاصر، والعيال ده قال له الولد ده واحد جاري، قال له الولد ده ركبه في العربية في النص، أمتنا الهسعة تحدثت دي ومع ميادة دي، وقفت قدام العربية قال لا أطلع أنا بضربي، قالت لا أضربني
2: ميادة دي ولا يدة عديد
3: ولا يدة دارك سيرة، قالت لا أكسيرة، قالت لا أنا بموت حتى العربية دي تطلع، في حتتهم دي كورك، والناس لموا هنا برضو حتى وهزعوا ناس البيت،
2: خلاص
3: واسمه هنا عمامه وعبوه، وعندي أنا ولدي ذاته تابع للدعم السريع اسمه لويس، بموتر حصل العربية دي لحد موتر وتكسر، وقع وجرى طلع السكين ضاري طعين، خلاص ناس الحلة مسكوه وقبضوا الولد نزلوه، العربية من حتتها ديك لقى الطريقة تخارجت، وتاني جاء واحد من الدعم السريع اسمه محمد عابر طريق لقى زي الرايبين، قال الحاصل شنو؟ قال له والله العربية دي كان ده خطفت ولد واسع نزلوه، العربية دربها منه، قال ده ركب أبوه ولدي ده ذاته وعمه شقيق أبو موسى وحصلوا مشوا بالشارع فاتوا بالشارع الأوغاف بهناك ومن الأوغاف العربية طلعت فاتت الزريبة برا هناك المغابر لقوا النازل خشوا ربطوا الباب حقهم طبعاً العربية كبزت نزل الغايدة اللي بيقول له محمد ده خشلهم جوا قال لهم انتوا ما تنزلوا خشلهم جوا اللي قام واحد خش المسجد الرشاش ده قال لهم اطلعوا الأسئلة والعربية دارين تخطف الطفل قال له ده الآن احنا لكن احنا ما دارين نخطفه دارين نجيبوا البيت بس ونرجعوه تجيبوا البيت كيف وترجعوا قال لهم اطلعوا جاء طالعين طلعوا الثلاثة استلموا وقال لهم وين موسى اخوي قال عندهم رشاش قال الرشاش وين قال الرشاش جوا فاتوا شال الرشاش جابوه وسلموا العربية والرشاش أسع الشرطة والله الناس ديل الدعم بتاع اللي في الدعم السريع هناك الناس ديل يعني اول عصابه قالوا بني عاطفهم
4: من
3: بواط الخيل يا جماعه انتوا بالاذاعه يعني تكلموا وتعلنوا الناس والاولاد ده احنا ما دارين فكهم وما دارين حلهم لان عشان الامور دي ما تتكرر لنا في الضعين ودي اول مره وما شاء الله الاسره دي والعمات والاخوات دي اللي وقفوا مواقف بتاعت رجوله وكتر خير ومبارك الله فيهم جزاهم والله خير والف احسان لولاهم كان وقت ده الولد كان في خبر كان احنا ما عرفنا لا اتجاه وما عرفنا لا اي طريقه وكتر خيرك وبارك الله فيك على هذا سؤالك ومتابعتك لنا يعني.
1: كانت جاره اخرى تتابع المشهد عن قرب وشاهدت كيف تحرك السكان وكيف كان للنساء حضور واضح في تلك اللحظات تروي لنا تفاصيل ما راته وكيف انتهت محاوله الاختطاف.
5: كيف اولادي؟ سلام عليك، كيف صحتك وعافيتك؟ الله يبارك فيه. والله أنا لاقدة جوا البيت وبسمع العيال ذي العاطم وجيت مارقة لقيت أخو الصغير ذا قال أخوي خطفه وجريت عرفت ده ولد ولدي وأنا ذاتي أبو ده أنا على كبور ده بيبقى لي ولد خالتي أنا ذاتي بيبقى لي ولد خالتي وجريت ماشي لما شفت لقيت ميادة دي واقفة قدامي تتكلم لهم أنا الميادة بالباب الغريب وأنا بالباب الصباح أنا لما جيت وقفته ولادي من شافني قاعد يبكي يا حبوبة يا حبوبة قلت له ما تبكي ما تبكي أنا معاك كان مودوك المركز أنا معاك وكان بيتك أنا معاك هو قال لي أنا ماشي مودي بيتنا قلت له خلاص أروح حتى بيت متخبرة أنا أروح معاك لما شافني كده حرهرت قال لي أوضحي كده والله نضربه قلت له تفضل أضربني قلت له تفضل أضربني وخلاص الكلمنا نجادل في كلامنا ده الناس حضروا لما حضروا ولدي وشفت ولدي نزل بغادي انا خلاص كسيته نهول الولاد نزل بغاد انا كسيت ورا وبعد ذاك الناس دي رجالوا عند رابو زيد بالسلاح والبسكينه كلهم رابو زيد واقفين يا هون دي حاضر البدايه يا هي زيد.
1: عاد الطفل الى اسرته وانتهت محاوله الاختطاف دون ان يفقد الحي احد اطفاله لكن الحادثه تركت وراءها اكثر من مجره الخوف فقد كشفت عن وجه آخر من أدوار النساء داخل المجتمعات التي تعيش تحت وطأة الحرب وحالات الانفلات الأمني. هذه واحدة من الحكايات التي تقول إن الكنداكات والميارم لا يصنعن الحياة فقط داخل بيوتهن بل يقفن أيضا في الصفوف الأولى عندما يحتاج المجتمع إلى من يحميه. بهذا مستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من كنداكات وميارم إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى. هذه تحياتي عبد المنعم ماديبو والسلام عليكم ورحمة الله.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطة من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه،

0: وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8,000، رطل الشاي 28,000، رطل الزيت 12,000، كيلو الدقيق 4,500، أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3,000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف في هذا الخصوص:
3: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم التقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها وكل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها الشح بتاع أمطار كبير، ومحاصيلها تقريبا ماتت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة، توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر يوليو لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الاسعار في التضخم او مواصلة الاسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر اغسطس، يعني من يوليو لاغسطس الاسعار زادت بنسبة 3%، رغم انه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 إنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25 ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن والدخل اللي بنسميه هنا الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المدمج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحري لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء المفقودة دي وين، سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع انه الجامعة ان شاء الله قادرة على المدى المتوسط أو الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين يعني.
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيئين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كانفاس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت المريح يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إنه هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأنه المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسة مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا فيه في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني بنسبة كبيرة يعني، صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني، فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني نحن نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني، وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا، قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف بتاعت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنى الطوالي التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم دلوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني ما كان عندهم أي مشكلة، ونالوا الاعتراف وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، وشهادات معترفة يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا اللي تعيش قوة غاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من بلدانهم يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط لي قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي، لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما، كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملات وإنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية القضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من انه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الارض اللي هم بيعانوا انهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأن الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعت الاحتجاز التعسفي. في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل. لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتضيف فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله وما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة رام ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك.

وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دافانغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أمد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي على الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم هو مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاد عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاد، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات أو نتائج الطلبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل

0: تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويعكس ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يحكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742.830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588.887.04 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 153.943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد أنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322.538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267.270.16 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 55.268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%. في المئة، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء، نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، ونواصل معكم الجزء الثاني من حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول التطورات المتعلقة بالحوار السوداني. نناقش في هذا الجزء التطورات المتعلقة بالحوار السوداني وردود الفعل حوله، ومعنا الأستاذ أشرف إدريس أحد القيادات الشبابية المهتمة بقضايا التحول المدني الديمقراطي في السودان. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في برنامج قضايا الشباب. بداية، كيف تنظر إلى الحوار السوداني؟
2: حقيقة الحرب بتاعت 15 أبريل أكبر الأزمات السياسية والكارثية في السودان في الغارة الأفريقية عموما. من بدايتها الحرب أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي في السودان، أدت إلى أكبر حصيلة بتاعت نازحين ولاجئين في السودان ما يقارب 14.5 مليون ما بين لاجئ وما بين نازح. ودي كلها دي أزمات نحن لازم ننظر لها في المقام الأول. ما ممكن يكون في معزل عن حديث عن حوار سياسي وما بكون نحن منطلقين من الحقيقة الأساسية، وما نسميها ما نحاول نسمي انه بس الحاصل ده انه ده خلاف سياسي ما بين مجموعات مدنية بتحل بس بقعد ترابيزة، او نحن بس مجرد ما نجلس في طاولة بتاعت حوار انه المشكلة ده هتتحل. بالعكس، المشكلة ده بتتحل. البلد دي يعني الناس دي هسي يعني الحوار اللي تم اطلاقه او تم الدعوة له وتدشينه طريق اللجنة بتاعته دي في بورسودان، يعني لحد الان الرصاد شغال والتشريد حاصل والناس نازحة ولاجئين، وفي كوارث إنسانية، في خطر بهدد 40 أو 60% من معظم ولايات السودان الخاضعة لسيطرة الجيش وسيطرة الدعم السريع دي بخطر المجاعة وفي الأمراض والناس دي بتموت. أنت ما ممكن تيجي تتكلم عن مسألة بتاعت حوار، يعني الناس دي بس تيجي تجلس للحوار والرصاص شغال، يعني ده ما في منطق في الحاجة دي.
1: برأيك ما الشروط اللازمة لنجاح هذا الحوار؟
2: من الشروط الأساسية المفترض تتوفر في أي حوار لابد يكون في جو بتهيئة مناخ، لابد في البداية تجيف الرصاص دي يجيف، نزيف الدم دي يجيف، تسقط كل البلاغات الكيدية والسياسية. يعني اليوم بتكلم عن أو تم التصريح بأنه يا أخي ما في أي ملاحقات قانونية حتتم لأي زول داريج الحوار. طيب في ناس معتقلين رأي سياسي موجودين في سجون بورسودان، يعني ممكن من أبرزهم اللي هو من مدينة بورسودان نفسها، يعني بريرة توم حد الآن موجود داخل زنازين سلطة بورسودان. يعني فده أنت ما في حقيقة، ما في حسنية، لأنه الحوار ده يمشي لقدام. ما بالعكس، الحوار ده حيكرس لإنقسام في الدولة دي كلها. فممكن أنت الناس ما عندها الحرية ولا أمان، لأنه يقول رأيه بمنتهى الحرية ومنتهى انت بتعتقله بتنكل به وبتسجنه تحكم عليه بإعدام. حال كل الشباب والمناضلين لسه معتقلين قاعدين في زنازين الطرفين بتاعين الصراع، لأنه مجرد كلمة أو مجرد انه كان موجود في منطقة دخل الدعم السريع وهو ما طلع، ما كان عنده المقدرات المادية انه يطلع مثلا، فلما الدعم السريع طلع والجيش جاء رجع انت بتعتقله باعتبار انه متعاون. يعني إحنا قاعدين الناس الأصلا خشوا واعتقلوا ونكلوا، وهنا الأسقط المدن دي مثلا من سلطة الجيش اللي هم النور قبة وكيكة الوهندير هم موجودين الآن يعني مع سلطة بورسودان.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في ظل هذه التعقيدات؟
2: في البداية نحن يعني كشباب كقوة مناهضة للحرب دي نحن ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، احنا ما عندنا مشكلة مع الحوار كمبدأ، لكن الأسئلة الجوهرية المفترض تنطرح، يعني هو الحوار ذات مفترض شكله كيف؟ يعني أي حوار نحن كسودانيين ممكن يحل لنا مشكلتنا، أي حوار نحن بنحتاجه في المرحلة الحالية دي، وذاته زمنه 200 والمشاركين فيه منه وتحديد الأجندة، دي كلها حاجات بنختار نحن، يعني ما بيزول بيجي بحدد لنا، يعني ما ممكن الجيش او البرهان يعني يحدد اجندة الاجتماع ويحدد المشاركين فيه ويجي داير الناس. يعني هو واضح الحوار ده يعني مخرجاته واضحة من قبل ان يبدأ اصلا، يعني نفس السيناريو بتاع البشير، نفس كل السيناريوهات اللي بيعملها الانظمة الدكتاتورية ده داير شرع لنفسه. يعني وهسه يعني بدأت الحملة، أدشنوا الحملة الداعية لتنصيب البرهان رئيسا للجمهورية وترغيته لرتبة مشير. يعني إنجازه إنه دخل السودان في حرب، أفغر شعبه أكثر ما هو فقير، شرده، الماء مات بالرصاص، مات بالأمراض، مات بالمجاعة. يعني ده الإنجاز بتاع البرهان وحميدتي في السبع سنة الأخيرة دي. ده إنجازهم المفترض هم يرجعوا عليهم وينصبوا رئيسا للسودان، يعني زي ما حلم أبوه يعني على جثث السودانيين والسودانيات.
1: ما شكل الحوار الذي تنشدونه أنتم كشباب؟
2: لما طلعنا في الثورة دي طلعنا لأنه كان دايرين نحدث تغيير جذري في المشهد السياسي عموما، لكن التغيير كان تغيير سلمي. بس انتقلت الموضوع بقى صراع سياسي، صراع مسلح يعني، ولسه حيتوسع يعني، لسه حيتوسع يعني. نفس التأسيس أو نفس الإجراءات اللي عملوها الكيزان في زمن هناك، أو صلح الدعم السريع وجل برهان قواهم ودال مكنوا لوجستيا ومكنوا دبلوماسيا، خليه يكون عنده علاقات وتسليح متطور، هو نفسه السي قاعد بالكربون يعني، قاعد يتعاد السيناريوهات دي، ما كان مع البراؤون، كان مع نفس الحركات المسلحة اللي كان النظام ذات نفسه خلق الدعم السريع عشان يصارعها، بس بقوي فيها عشان يصارع الدعم السريع. فدي نحن حنكون قاعدين في الحلقة المفرغة دي كتير شديد، ما لم نحن نأسس لحوار حقيقي، حوار ده عنده شروطه، اللي هو لابد في البداية تجيف الرصاص ده، الرصاص ده يجيف، يتفتح المسارات الإنسانية، فحداك نحن نجي نقعد نشوف نحن شكل الحوار اللي نحن محتاجينه في السودان في الفترة الحالية دي كيف، نحدد زمنه كان في الداخل كان في الخارج، تهيئ المناخ أولا، يطلع كل المعتقلين زورا وبهتانا ده يخرجوا من الزنازين، بعدك نحن ممكن نقعد نشوف الحوار ده نحن دايرين منه. والأهم من كده إنه يتحدى ذاته أطراف الأطراف بتاعنا الحوار ده، من اللي حيشاركوا في الحوار؟ يعني أنا ما ممكن أكافئ أي أكافئ المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية دي بعد الحرب القوامة دي، يعني أنا ما بقول إنه الكيزان دي بس أو الحركة الإسلامية دي القاعدة في بورسودان أو في سلطة، لا بالعكس، هم مع الدعم السريع موجودين يعني، كل المتحدثين هنا حركة إسلامية، هن تربيتهم هن أبنائهم يعني.
1: طيب رأيك شنو في موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي ومباركتها للحوار؟
2: فليعي الاتحاد الافريقي انه هو ما مؤسسه او هو ما طرف سياسي في الازمه السودانيه دي، انه ما طرف، ما مفترض يكون كطرف في الازمه السياسيه السودانيه دي، وهو مؤسسه قاريه معني بحمايه السلم والامن والاستقرار في افريقيا يعني. ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الافريقي، ما انه يطلع يكون جزء احد طرفيها او يدعم احد طرفي الصراع. ده انحراف عن مبادئه وعن اسباب تاسيسه اصلا وعن أهداف المنشأ. عشان الاتحاد الأفريقي ده يدعم الأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا والوحدة، يدعم، يدافع عن سيادة الدول ووحدتها، يساعد، مفترض يساعد في منع النزاعات، يسعى دائما إنه أي نزاع يتسوى بالطرق السلمية. والاتحاد الأفريقي نفسه كان متمسك يعني في بدايات الحرب السودانية، كان متمسك بسيادة السودان ووحدته واستغلاله وسلامة أراضيه، وكان بيتكلم عن دعوة لعملية سياسية شاملة سعادة الأمن والاستقرار. فده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي، ما إنه يكون طرف، ما إنه يكون، ما مفترض يكون الاتحاد الأفريقي ده يلعب كطرف أو يكون طرف في الاستقطاب السياسي الحاصل ده داخل السودان. الدور الرئيسي المفترض يلعبه إنه يكون ضامن لنزاهة العملية السياسية وشموليتها، ده دوره كاتحاد أفريقي حتى في دعمه المبادرات يعني، بغض النظر عن المبادرة هي شنو، مفترض يكون واقف عنها أو واقف في مسار متساوي أو مسافة متساوية من جميع الأطراف، ما يدي طرف شرعية على طرف آخر يعني، ده ذاته بيسقط عنك الحياد يعني، أنت كده ما في الحياد، أنت إذا بتميل عن لطرف مقابل طرف آخر أنت بتوسع الهوة بتاعت الصراع وبتفقد الحياد بتاعك. الاتحاد الأفريقي يعني هو عنده المقدرة وعنده القدرة إنه يساهم إذا ركز، وإذا ركز مع أدواره بكل حيادية بكل تمام، ممكن يركز على القضايا الأساسية اللي هي وقف الحرب، حماية المدنيين، دعم المسار السياسي الشامل بدون الانحياز لأحد أطرافه، بدون إكساب طرف شرعية على طرف آخر، لأنه أنت مجرد ما أكسبت طرف شرعية أنت بتوسع في الهوة بتاعت الصراع دي. السودان ما محتاج لشرعية لأحد الطرفين المتحاربين ديل، محتاجين إنه الطرفين ديل يجنحوا للسلم ويوقفوا نزيف الدم ده، يفتح الممرات الإنسانية، ده اللي احنا محتاجينه، ده الدور المفترض يلعبه الاتحاد الأفريقي. هن المفترض يركز لنا بس في وقف الحرب وحماية المدنيين، دعم المسار السياسي يقرب وجهات النظر أو ينس تنسيق مثلا مع تنسيق المبادرات الدولية والإقليمية، يعني أفضل من تكون متعددة زي الماشي هسي تشعب الكثير ده. أفضل اللي يحاول ينسق ما بين المبادرات الدولية دي الأدوار الممكن يلعبها الاتحاد الأفريقي. يعني أنا بشوف إنه ما يكتفي، يعني ما في، يعني بدل إنه يكتفي بالترحيب بالحوار الغير حقيقي المزمع عقده في السودان، ممكن الاتحاد الأفريقي ذاته يطرح بالتشاور مع القوى السياسية والقوى السودانية المناهضة للحرب، يعني يحاول يطرح مجموعة من الشروط والمبادئ اللي بتخلي أي حوار يكون عنده مصداقية، اللي هي مثلا ممكن نتكلم عن إنه الحوار في نفسه ما بيكون بديل عن وقف الحرب. يعني أنت خلاص عملت حوار سياسي، ما مشكلة نواصل الحرب لحد آخر طلقة الضرب. فده ما ممكن يكون خيار، إنه الحوار بدل إيقاف الحرب نمشي في حوار سياسي، ده خطأ. مفترض إيقاف الحرب بعد ذلك نحن نمشي لحوار، ده مفترض يكون مبدأ أساسي للاتحاد الأفريقي، مفترض يضغط في الناحية دي مع الشركاء الدوليين والإقليميين. ده مفترض، ده أهم دور مفترض يكون بالاتحاد الأفريقي. ممكن تاني، يعني هو أو ممكن نقول شنو، إنه يعني هسي التصريح الطلع من الاتحاد الأفريقي ده، يعني وده تحليلي يعني البسيط للحاجة دي، إنه بيرحب ذاته بمخرجات الحوار ده إن كانت، يعني قبل ده ممكن ترحب ترحيب مسبق يعني بمخرجات، مع إنه مخرجات واضحة. أنا زي ما ذكرت قبل إنه مخرجات واضحة يعني بالنسبة لنا، يعني إنه البرهان في النهاية داير يصل من الحوار ده لشرعية لنفسه، يعني إنه داير نص بنفسه ليصل للسودان. فهو يا ريت يعني يا ريت يعني الاتحاد الأفريقي يعني يمشي يراجع أو يتابع الملف بتاع النزوح واللجوء وقاعد الإحصائيات الموجودة لحد شهر أغسطس 2026، عدد النازحين المرتبطين بالأزمة السودانية دي ما لا يقل عن 11.5 مليون يعني مواطن سوداني نازح. دي مسائل الاتحاد الأفريقي يمشي عشان يحاول يخفف معاناة ال 11.5 مليون نازح. يعني 11.5 مليون نازح وأكثر من 3.5 مليون لاجئ
1: أو طالب
2: اللجوء.
1: طيب إذا أنتوا كشباب بترفضوا الحوار بهذا الشكل، فما البديل الذي تطرحونه؟
2: ما شايف إنه رفضينا الحوار، لكن أي حوار ما بتسبقه تهيئة بتاعت مناخ وضمانات كافية لأن الحوار ده يكون حوار حقيقي، يكون حوار حر ونزيه. يعني ما ممكن يعني البنادق شغالة والاعتقال التعسفي شغال، انت تقول لنا داري يجيب الناس تتحاور كيف؟ انا الكلمه انا ما بقدر اقول كلمه بتاعت حق. يعني كان في المبادره المطلقنا نحن معروف المطلقه من يعني هو نفسه ضد النظام السابق، يعني الحركه الاسلاميه واجهتها مطلقين المبادره بتاعت ترشيح البرهان، يعني بيعملوا زي استفتاء وتصويت كده في الشوارع بيقولوا انه دار تختار دار منو رئيس للسودان، يعني بفكر استعباطي او اعتباطي انه بيفتكروا انه دايرين زول يعني حيجي يقول لهم انا والله برشح مثلا فلان الفلاني ذاك اللي هو مثلا، يعني فلنفترض انه يقول زول انا حرشح دكتور عبد الله حمدوك مثلا رئاسة وزراء السودان او لرئاسة السودان كرئيس للسودان. فما في زول يعني الا ان كان هي، انا ما حقول هي شجاعة يعني، لكن ما داير اسمها شجاعة، ده انتحار. يعني انت في في في في, في مكان زي ده، يعني انت لو قلت كلام زي ده ثاني ما حتشوف الشميز، يعني ما في زول بيلقاك. فما ما لم يكن في حرية في امان وفي ضامنين حقيقيين لعملية الحوار، ما حيكون في حوار جد، حيكون بس مجرد رقم للمبادرات الكثيرة اللي اتعملت في السودان ده. زي حوار الوسبة، زي كثير يعني حوارات اللي اتعملت في السودان ده. فنحن ما دارين بس حوار لمجرد انه بس يقولوا حوار انه السودانيين قعدوا، لا نحن محتاجين حوار حقيقي يخاطب جذور الأزمة السودانية دي في البداية، يوقف الحرب، يخفف معاناة السودانيين، يحاول يعالج آثار الحرب الكارثية دي، ويخاطب جذور الأزمة. ده الحوار اللي احنا دايرينه، ده الحوار اللي احنا بنسعى له، وان شاء الله في ذو المحاولات احنا نقدر نسعى ونصل للحوار الجاد.
1: مستمعينا الاعزاء، بهذا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. تناولنا خلالها التطورات المتعلقه بالحوار السوداني السودان، واستمعنا الى اراء الشباب حوله. نشكر ضيفنا الاستاذ اشرف ادريس على مشاركته معنا وتفضلوا بالمعلومات القيمه، كما نشكركم أنتم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

كنت معايا رفيق الدهر ونحن اتنين فلذاتنا كم الأنسان بيكملوا بعضنا حب.

0: هو صحيح.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
3: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكون ساعين في انهم مرسل يلقوا لجوء انساني يحفظ كرامتهم ويحفظ انسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضه لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الاتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجاره اعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في اعمال غسريه، او حتى بالنسبه للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، او مثلا بيتم اغضاعهم ل عملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية والخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلا للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاع بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
2: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
4: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره أنه مفقود، بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن أن يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي أنه مفهوم الفقدان دائما أنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن أنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير أنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
2: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
4: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في ثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هناك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
2: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
4: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي آنذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين، باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف، باعتبار أنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
2: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
5: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026، واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء الغصر في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء الغصر المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام مستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة، الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. والشكر لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
6: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها.

0: حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية وقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك. وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السريع بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين، بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات، بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق، إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول عدد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد

0: الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
1: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف في شأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والمطارب الولايات ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة اللي فيها شح بها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ما هت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في الدين كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثاء يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكله ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا على انه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو. يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن والدخل اللي بنسميه نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضوري الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المدمج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة الظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحري لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل، نتوقع انه الجامعه قادره تستعيد يعني خلال خطه كويسه، يعني قادره تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء المفقوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إنه هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات يعني، لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني. صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرر، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا، قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف بتاعت الحرب يعني كان في درس مستفاد، انه يا اخي احنا ما اشتغلنا في في في الفتره في الكورونا، وبالتالي احنا ما نقعد تاري ننتظر انه فالجامعه تبنى الطوارئ التعليم الالكتروني ونجحت فيه حقيقه، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعه انشات منصه معياريه دربت الاساتذه عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم دلوا بعض السنوات النهائيه بتاعتهم بالتعليم الالكتروني ما كان عندهم اي مشكله، ونالوا الاعتراف وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، وشهادات معتربه يعني ما كان في اي مشكله فيها يعني. وده كان تعليم الكتروني بالمناسبه، كان الجزء الحضوري فوق وكان بس الامتحانات حقيقه، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضوريه، فتم الشغل فيها يعني ما ما ما, ما كان في اشكاليه يعني. طيب ايضا الدول المشابهه لنا اللي تعيش قوه قاهره مثلا زي اوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشنال الكتار شغالين من بلدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في في في في في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما ما ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم. فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني، فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كندكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملة إن حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة، بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا، لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات مع السلطات التنفيذية مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شحال أمطار يهدد السمسم والزرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.

0: الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة، تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتر موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعين إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسب

0: ميدانيا حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: بنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب. للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا مان، 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد ده، الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق المزيكا يعني. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من أنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يعني. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل كسر لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة المستمع هيسمع وبكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بها يا مان. وبعدين يا مان التراك لا لا لا لا العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة كاتبة من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبدأ الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: قل لكم خلي بالكم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم، عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما بنتج في شهر 9، بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9، اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة، بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم، تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل وفظائع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن احنا في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفين انه عدي الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام ده يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا الرمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها قد تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
3: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقل عن النحل ولا منطقة يرقل عن النحل, حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام, حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار, يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعون, لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا كرنبل لفونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الساعة أسني بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
5: راديو دبنجا يقدم
6: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض مغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بوسط السودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط التضييق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان، الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفي النزاع. أسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه بظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفعه لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
8: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
7: الموجه لك أستاذ عبد الرحمن.
9: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك غيوط كبيرة تغيد عمل الصحفيين وتغيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
7: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة، وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل، في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
8: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدء الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد الحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية، وهي بالطبع يعني لا نستطيع الخوض فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدث عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
7: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب،
9: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
7: طيب سؤالنا الأخير يعني حولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفي النزاع، أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي؟ وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
8: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توطيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هناك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتابة المتحيزة، وهنالك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك شلليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
7: أستاذ عبد الرحمن،
9: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت أنه تفشي أو انتشار الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة. وهذا الواقع يحتاج لوقفة قوية من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب أنه أيضا أنه بنطالب أنه المنظمات أنه تتجه لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تأكيد هو واقع أليم وواقع قاسي يواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي أنه يتطلب وقفة وتحرك عاجل لمعالجة هذا الواقع.
7: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر البرس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا، وشكرا لمستمعينا الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت دعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم. كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجات.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 00 4

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشي، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفسي المنظمات ذاتها الكان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولايه الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسه. نسبه البطاله والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبيه الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئه، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين سا يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجع الناس، أرجع الخرطوم بقت آمنة، أرجع القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال، فعشان يقدر بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعة عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعة تريني، وتوفر لهم فرص بتاعة كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني.

0: اغلبيه الوزراء في الحكومه يقول لك ده نعمل عرس جماعي للشباب، وده اكبر غلط. انت تعرس لك على الشباب والشاب عاطل يعني، فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر ياكل نفسه، ياكل بيت الناس من وين؟ فده اكبر غلط، انك انت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشاب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني؟ انت تعرس لي كيف يا طمنطق؟ فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين اعمال حره، طلبه، نقاشه، سباكه، عتاله، ترحال. انا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصه، فاغلبيه الشباب شغالين يعني شغل خاص، لانه اصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي يعني. الراتب بيكون 350 400 500 لو بالغ 500 الف، دي مصاريف بتاعت 5 يوم لاسره حاليا في السودان، واسره صغيره، فما بتعمل حاجة ولا بتركبك مواصلات ولا بتغذي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تجيف مع الشباب، تجيف مع الشباب، تجيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه يفارق همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد معظم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي أم درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين، لا ما أظن، وغلاء بتاع أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها، أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مغاربة أشياء بسيطة، بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في زي لأنه ما في شغل، وشغله فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله، وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
4: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها ولجأت للوظائف الجانبية، اللي فيهم اللي اشتغل يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي اشتغلوا الأقاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش تاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90% دينا موجودين في جزء كبير. طبعا هاجر فتش فرص بتاع العمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
2: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين دردادات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بتطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني، وأكتر فيها هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدأ المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات ديل، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، اول شيء الايجار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني في النهايه اضطر انه يقفل الطبليه. ليه الحكومة ليه ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل؟ البطالة ما أثرت علي أنا برأي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضعه صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها وأصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. أمنيتنا أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويدعف القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفروا لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها. يعني أكثر
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة، ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
4: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية. يعني في ناس يشتغلوا في الطعمية، في الحتات الحيوية، أجاجي، في ناس يبيعوا تلك، في ناس يبيعوا العيش. يعني كل زول بيقف يتشلو مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغط شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول وكده، لأنه حيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايته، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية تاني وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ الزمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60 إلى 90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: de Banda. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات ونتائج الطلبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14 أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026 بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68% أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلا أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025 بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579 447.16 56 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة ب 419 723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025 بارتفاع قدره 159724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05 أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026 فقد سجل الرقم القياسي 918225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة 769919.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025 مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجات حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام، سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
4: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين العبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعهم مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء القسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء القسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء القسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء القسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيز الصادق، وشكرا راوي دبنجا.
3: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربتها، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
5: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعة فيضانات، ظروف أنه ما تمكن إنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي إنه مفهوم الفقدان دائما إنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن إنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير إنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
3: أيضا مستمعينا الكرام سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان، هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
5: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة، الفترة من 94 لحد 2006، الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي، هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي، بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
3: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
5: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر، ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري، سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في أنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار أنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
3: مستمعين الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
6: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلاً. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمام المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعدين ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية

0: نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علن أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: البنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: يفتح الماء. مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير، وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معنا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديد يا معلم، 2018 2019، كنت بسمع لود المزاد، ده هو الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهين التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس اللي وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمال. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحاربها الفقر، ممكن تحاربها الفساد، ممكن تحاربها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح
0: جميل
2: وفهم في نفس الوقت.
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل قسم لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، حتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السمع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السمع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات مركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده. تكتب حاجة من قلبك، يعني تقول تكتب حاجة من بره وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس يكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة فكرة التكاتيبة من جواك وزول السماعة هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنجا راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما منتج في شهر 9، بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في حاصلات أو في محصولات الأهلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس إنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظايع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن احنا في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفينه عدي الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام ده يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا رمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يرقى على النحل ولا منطقة يرقى على النحل, حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارقة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس اللي بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا, لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا قرنبل رفونا ودمهنا قنبلي يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصنع أصلي بك هدابنا نقدي ايه انتتك بدأسني راديو دبنجا كستانة هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض ملغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بور السودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط الضيق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفين النزاع. أسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه بظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفعه لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
6: الموجه لك أستاذ عبد الرحمن.
8: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك غيوب كبيرة تغيد عمل الصحفيين وتغيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. والسبب الأساس في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
6: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
7: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدأ الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد الحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية، وهي بالطبع يعني لا نستطيع الخوض فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هناك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
6: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب،
8: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى الحركة حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها غيوط كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
6: طيب سؤالنا الأخير يعني حولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفي النزاع أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي، وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هناك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتابة المتحيزة، وهنالك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك سلاليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
6: أستاذ عبد الرحمن،
8: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى إنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا إنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أن آليات التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحبس، وكان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق انه يمارس عملهم ونقل الحقيقه كما ينبغي او كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت انه تفشي او انتشار الميليشيات وغياب مؤسسات الدوله المستغله. وهذا الواقع يحتاج لوقفه قويه من المنظمات الحقوقيه التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب أنه أيضا أنه بنطالب أنه المنظمات أنه تتجه لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تأكيد هو واقع أليم وواقع قاسي يواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي أنه يتطلب وقفة وتحرك عاجل لمعالجة هذا الواقع.
6: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر برس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول أستاذ لؤي عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا، وشكرا لمستمعينا الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إن حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية إنه الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير أو لهم

0: السياسات اللي بتدعم في الوزارة. الموضوع باختصار فيه استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
1: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين، بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات، بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق، إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
1: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف أن زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا أن حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه، مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
1: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة، وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع للمحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم.

0: أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
1: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاث دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مضطرب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والقطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ماتت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت الأعلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 وأخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالعنوان بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبة بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد أنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذن معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط، اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معنات القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا على انه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم انه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي او تضخم الاسعار او ارتفاع الاسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنه بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على انه الكلام اللي قلناه على انه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن، ودخل بنسميها نحن الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المنضج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استمرار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة، وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى يعني. يعني نتفائل، نتوقع انه الجامعه قادره تستعيد يعني خلال خطه كويسه، يعني قادره تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همه الناس وبوجود خطه واضحه اللي هي تشوف الاشياء المفقوده دي وين، سواء كانت بنيه تحتيه او بنيه الكترونيه او موارد بشريه يعني كافراد، يعني نتوقع انه الجامعه ان شاء الله قادره على المدى المتوسط او الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بيكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون إن هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات، يعني لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسنا مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني، يعني بنسبة كبيرة يعني صح، في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم نقول كل العالم باستثناء ربما يعني احنا نكون برا منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال انه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى على التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا. قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، والنتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنت طوالي التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم ده قالوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني ما كان عندهم أي مشكلة، ونالوا الاعتراف وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معترفة يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا اللي تعيش قوة غاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من مدانهم حس يعني، قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط لي قيود إنه يا أخ والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا داري ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن داري أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني، فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا يقدم

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم، هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، هم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة، الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعة الاستمرار بتاعة تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا، يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات، مع السلطات التنفيذية، مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3,300,000 إلى نحو 1,000,000 جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3,500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحلل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة، تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن

0: تعدين في بندقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين، فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورد التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعين إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علن أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم.
2: دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب.
3: الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: هي التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم، دبنج راب، معكم علاء الدين رابر أبيض يوسف سوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معانا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده زرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمن عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، وانت عرفت هندسة الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت ما سهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي، شراوت للنيس وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو، راحة نفسية يا عمان. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك، عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب. الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحارب بها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كتيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف الدنيا دي لو عوض، وكل قصر لو جابه، دي فترة حتعدي.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبها، المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا لا، تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بها يا مان. وبعدين يا مان التراك لا لا لا لا العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة التكاتيبة من جواك وزول السماع هيفهمها وحتروح كله. عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم، عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلية شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي، دواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر عشرة، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل، فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما بنتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات الأهلنا بيقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكلها فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمش ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس إنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار، دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني إنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات اللي في شيكان تركوا غراهم، تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل وفظائع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية، فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن احنا في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفين انه عدي الآن ما جات مطرة، ما جات مطر سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام ده يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا رميل لأنه فشل الرميل. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد. إلى الآن نحن ما عندنا زراعة, ومعينات الزراعة ذاتها قد تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقلع النحل ولا منطقة يتقلع النحل حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطرة ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا, لكن الموسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح, ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر ووصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبوا كرم بلغفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أصلي بك هدابنا نقدي اين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض مغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بوسط السودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط التضييق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان، الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفي النزاع. أسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجب رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه بظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفعه لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
6: الموجه لك أستاذ عبد الرحمن.
8: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجة في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك غيوط كبيرة تغيد عمل الصحفيين وتغيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
6: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
7: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدء الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد للحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية، وهي بالطبع يعني لا نستطيع الخوض فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماته، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد وعدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في المواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
6: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب.
8: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى الحركة حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
6: طيب سؤالنا الأخير يعني حولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفين النزاع أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي، وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوع أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولا لأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادة السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هناك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتابة المتحيزة، وهنالك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك شلليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم. عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
6: أستاذ عبد الرحمن،
8: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارس عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت أنه تفشي أو انتشار الميليشيات وغياب مؤسسات الدولة المستغلة. وهذا الواقع يحتاج لوقفة قوية من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب أنه أيضا أنه بنطالب أنه المنظمات أنه تتجه لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تأكيد هو واقع أليم وواقع قاسي يواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي أنه يتطلب وقفة وتحرك عاجل لمعالجة هذا الواقع.
6: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر برس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا، وشكرا لمستمعينا الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دبنجة يقدم.

0: كندكات ومياريم. كندكات ومياريم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات ومياريم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كندكات ومياريم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي، ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن انه محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني شهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملة إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة، بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا، تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب، وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى، يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا تحت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثاً عن الأمن، مؤكداً استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية أوقفت مرتبات 40 معلماً بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجل لمدة 3 أشهر.

0: تناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق، إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين. رطل اللبن 3000.
0: وفي دارفور شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعا في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف أن زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا أن حركة البيع ظل محدودة، مشيرا إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه، مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: الآن السن بألفين وألفين ومئتين، البقرة من 2,000 لـ1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 لـ800-900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة، وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بجنبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
3: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغسل الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال

0: دارفور. وأضاف كمبال لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
1: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، والسجن والمطارب الولايات ولاية دارفور ولايات شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح، فيها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ماتت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت العشرين عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا
2: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنب في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب أو يلزم الكثير من الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني.
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني.
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحب بكم ومرحب مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفي ما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبيطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذن معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لات شوية توضيح بسيط اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم أنه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي أو تضخم الأسعار أو ارتفاع الأسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنة بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على أنه الكلام اللي قلناه على أنه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25، ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما أنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن، ودخل بنسميها هنا الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المدمج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
4: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان لي يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحريا لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زيها زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المكونات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء الموجودة دي وين، سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد. يعني نتوقع انه الجامعة ان شاء الله قادرة على المدى المتوسط أو الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسية
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور. يعني التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بيكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت المريح. يعني بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخد نسبة من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخد نسبة من التعليم من الحضوري ونسبة من الالكتروني المتزامن ونسبة من الالكتروني غير المتزامن. يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام ده طبعا من كلية لكلية ومن قسم لقسم وأيضا من مقرر لمقرر. يعني ما بكون إن هو تأخذ نسبة ثابتة في كل الكليات في كل الأقسام في كل المقررات، يعني لأنه أي مقرر عنده طبيعته مختلفة من الثاني. فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي أو عملي، بالإضافة لأن المقررات كلها فيها عملية التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسة مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني بنسبة كبيرة. يعني صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة، يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لينا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني في امتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني نحن نكون برا منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقف ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20 إنه أخذتها إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود، يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم. يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا، قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جاءت الظروف تحت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي نحن ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي نحن ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنت طوال التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب تخرجوا بالتعليم ده قبل بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني، ما كان عندهم أي مشكلة ونالوا الاعتراف، وحسوا شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، شهادات معترفة يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فيه وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما ما ما ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا اللي تعيش قوة قاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، بعض الحتات المامنة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من مدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في في في في في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي، نحن يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم، يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. تكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مسألة فرضتها ظروف الحياة على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم. كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة، شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل اللي عملته إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع يعني، عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة. بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لا بد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لا بد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية أنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من أنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا أنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات مع السلطات التنفيذية مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، شكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم. والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة ترامب ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3.3 ملايين إلى نحو 2 مليون جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز، مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة، هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعدين ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما، تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة، تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي، هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس

0: الاقتصادي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورت التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن، ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: ده بنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الباب تفتح الماء.
1: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير، وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معانا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
2: السلام عليكم، دبنج راب معكم علاء الدين، رابر بروديوسر سوداني من سكان مدينة الأبيض.
1: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
3: بدايتنا مع الرابر كانت قديمة شديد يا معلم، 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده هو الزرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت، ما لقيت إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع.

0: بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهلة وكان معي ناس كتيرة يقفوا معي شراوت للنيس ألوفت معي كلها والله.
1: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
0: والهدف الأساسي من أنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو راحة نفسية يا عمال. أنا شايفها بالنسبة لي راحة نفسية برضو في حتة تانية، ولك عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع. الحمد لله الناس ما شاف الحاجة دي وما شاف تطور في تطور، الحمد لله دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديفهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
1: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
0: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل القايم مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
1: يا سلام.
0: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحاربها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كثيرة. يعني أقول لك في النهاية الراب ده سلاح
1: جميل
0: وفهم في نفس الوقت.
2: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريم بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلي في الدنيا دي لو عوض، وكل قسم لو جابه دي فتح.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السماع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السماع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة، المستمع هيسمع وهو بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات، مركز على فيديوهات، حاجة عادية، لكن لا، انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده، تكتب حاجة من قلبك. يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا، تكتب على حاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك العميق ده بس وكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة، فكرة انت كاتبها من جواك والزول السماعة هيفهمها وحتروح كله كله، عشان كده أنا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على أمل أنه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الأغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع في ريف شيكان عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلة شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل. فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما منتج في شهر 9، بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في حاصلات أو في محصولات اللي هلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها أجزاء على ظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف شيكان تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف، بشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفين أنه عد الآن ما جات مطرة سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام يعرفوه المزارعين نحن السنة دي ما عندنا الرمال لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب, كذب المجاعة وصدق المطر, لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة, والخريف غير مبشر مطلقا لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد, إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها قد تجاوز الزمن لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
0: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية لولاية القضارف بالضبط كده في محل يتقل عن النحل ولا منطقة يتقل عن النحل, حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارغة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا, الناس بتصادفهم مطر ممكن تنجح لهم, لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام. حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%, لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعون, لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصة خلاص في ناس سلموا ما عندهم نجاح ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, عبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة قرن بلبونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
4: راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية, نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية, أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية, لأن السودان يستحق أن يروى.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حلقة اليوم مخصصة للحديث عن مهمة البحث عن الحقيقة والتغطية الصحفية في مناطق النزاعات, واللي هي ما عادت مجرد نقل للحدث من موقع وقوعه بل يعني عمل شاق في أرض ملغومة بالخطر ومغامرة يمكن يعني تؤدي لأنه الصحفي يدفع حياته وحريته ثمن لخبر أو صورة. حقيقة الصحفيين السودانيين بيعانوا في مناطق سيطرة القوات المسلحة في بورسودان والخرطوم وغيرها، وفي مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة من دارفور وكردفان، وتتشابه المعاناة وتتعدد صور القيود، اعتقالات وملاحقات وتفلتات أمنية وميليشيات لا تعترف بالقانون كان هنا ولا هناك، مع غياب تام للمؤسسات العدلية والقضائية لحماية الصحفي، وحظر متكرر بالنسبة للصحفي في الحق في التغطية الصحفية وحرية التنقل وبالتالي حرية التعبير. فكيف يعني الصحفي السوداني يمارس مهنته اليوم وسط التضييق ده؟ وين بتجيف المهنية والمصداقية لما يصبح نطق الحقيقة تهمة تفضي إلى السجن أو التصفية؟ وما الدور المنوط بالمؤسسات والمنظمات الدولية لحماية الإعلاميين في مناطق النزاعات؟ نفتح يعني في ملف حلقة الليلة، ملف الصحافة في السودان الواقع والقيود ومصير الحقيقة بين طرفي النزاع. أسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا الأخباري، والأستاذ الصحفي عبد الرحمن العاجم رئيس تحرير موقع فجر بريس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين. أهلا ومرحبا بكم، ونبدأ بالأستاذ لؤي عبد الرحمن. أهلا بك لؤي، وبداية يعني كيف يستطيع الصحفي أن يوازن بين الالتزام بالمهنية ونقل الحقيقة للمواطن من جهة، وبين الضغوط والقيود الأمنية المفروضة عليه بظروف الحرب واشتراطات أطراف الصراع من جهة أخرى؟ وهل ده بيدفعه لممارسة رغبة ذاتية يعني خشية من أنه يقع في مخاطر أمنية؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة.
6: موجه لك أستاذ عبد الرحمن.
8: أولا أرحب بمستمعي راديو دبنجا في كل مكان. طيب، فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين والالتزامات المهنية ونقل الحقيقة للمواطن والقيود الأمنية التي تمارس ضدهم والاشتراطات من طرفي أطراف الصراع من أطراف الصراع في كل من مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع، أنا بفتكر إنه هنالك غيوط كبيرة تغيد عمل الصحفيين وتغيد حرية الصحافة في كلا مناطق سيطرتي الجيش والدعم السريع. والسبب الأساسي في ذلك هو الظروف الأمنية التي فرضتها الحرب وعدم التزام طرفي الحرب بكل المواثيق الدولية التي تؤدي إلى حماية الصحفيين في مناطق النزاع. فضلا عن ذلك، الأخطر من ذلك هو انتشار الميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود. إذا نظرنا إلى الواقع في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، نجد أن هنالك انتشار كثيف للميليشيات المسلحة التي لا تلتزم بأي قيود تتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو القوانين الدولية التي تنظم عمل الإعلام في أوقات الحرب. فبالتالي هنالك تحديات حقيقية تواجه الصحفيين الذين يعملون في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي المطلوب هو الضغط الدولي من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الحماية على توفير الحماية اللازمة للصحفيين المتواجدين في مناطق سيطرة الجيش وفي مناطق سيطرة الدعم السريع. فبالتالي هذه هي حقيقة الواقع في تلك المناطق، والمطلوب هو معالجة هذا الواقع بأسرع وقت ممكن.
6: طيب، كيف يعمل الصحفي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة؟ هل توجد حرية رأي وتعبير، حرية العمل الصحفي، الحركة وحق التغطية والوصول لموقع الحدث دون الوقوع في المساءلة؟ وفي المقابل، في مناطق الدعم السريع، ما هي حدود المسموح والممنوع بالنسبة للصحفيين والناشطين الإعلاميين في تلك المناطق؟ أستاذ لؤي،
7: مقارنة بمناطق تواجد الميليشيا، الحرية الإعلامية في مناطق الجيش متوفرة أكثر بكثير من المناطق التي تتواجد فيها ميليشيا الدعم السريع. عملنا طيلة 3 سنوات، نقلنا النزوح منذ بدء الخروج من الخرطوم، وتابعنا أوضاع النازحين في الجزيرة وفي كردفان وفي دارفور، حتى تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية، عن ارتفاع الدولار، وهنالك ممارسة للنقد الحكومة المدنية بقيادة كامل إدريس. يعني هنالك حرية إعلامية ومساحة مقدرة للحركة الصحفية أو للتغطيات، ولكن هنالك أيضا محاذير أمنية في تغطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الميدانية والعسكرية، وهي بالطبع يعني لا نستطيع الخوض فيها بسبب المحاذير الأمنية. مناطق الدعم السريع لا توجد فيها حريات صحفية، وكما هو معروف الآن هنالك عدد من الزملاء معتقلين في سجون الدعم السريع، حتى بينهم صحفيين كانوا مؤيدين لميليشيا الدعم السريع مثل الزميل مصعب الهادي الذي نشط في جروبات الميليشيا ويعني كان يدافع عنها باستماتة، ورغم ذلك لم تشفع عنه هذه المواقف، وهو الآن معتقل في سجونها. وزميل معمر إبراهيم مراسل الجزيرة والزميل عصام جراد، عدد كبير من الإعلاميين الآن معتقلين في سجون الميليشيا، وفي المقابل لا أعرف أن هنالك أي صحفي الآن معتقل في صفوف القوات المسلحة السودانية. في مثل الظروف هذه لا أعتقد أن هنالك صحفي يقدر أن ينتقد الجيش والقوات المشتركة أو القوات في الميدان، أو إذا كان متواجد في أراضي الميليشيا الدعم السريع أن ينتقد الميليشيا، وهو أمر معروف خلال فترة النزاعات التي يعني شهدها السودان وحتى الآن. ولكن ربما الذين يجدون حرية الكلمة وحرية الحديث هم من في الخارج. ما تحدثت عنه أعني به القضايا العسكرية والأمنية وقضايا الميدان، أما قضايا الخدمات والقضايا السياسية من حوار وغير ذلك المساحة مفتوحة، هنالك نسبة كبيرة من الحريات خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، وكثير من الزملاء الآن ينتقدون سواء كان في مواقع الإخبارية أو في الفضائيات أو عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يتعرضون إلى أي مضايقات.
6: السؤال برضو موجه لك أستاذ عبد الرحمن العاجب،
8: وبالنسبة لعمل الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، يمكن أن نقول بميل الفم في تلك المناطق لا توجد حرية رأي ولا حرية للتعبير ولا حرية للعمل الصحفي، وحتى الحركة حركة الصحفيين وتغطية الأحداث من المواقع المحددة أيضا تجد صعوبة، هنالك قيود كبيرة تفرض على الصحفيين في مناطق سيطرة الجيش، والدليل على ذلك الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الزملاء الصحفيين سواء كان في مدينة بورسودان أو في الخرطوم أو في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش. نرى كيف إن حرية التعبير تصادر وحرية العمل الصحفي أيضا تصادر بمجرد الكشف عن حقيقة أو الإدلاء برأي مخالف لرأي سلطة بورسودان. فبالتالي أستطيع أن أقول إن حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش بها قيود كبيرة تصل إلى حد إنه إلى حد تكميم الأفواه وعدم إدلاء الصحفيين لكشف الحقائق أو نقل الواقع كما هو في تلك المناطق. فبالتالي هذه المسألة تمثل تحدي حقيقي أمام المؤسسات الصحفية والصحفيين السودانيين الذين يعملون في تلك المناطق، وهذا التحدي يحتاج إلى وقفة قوية من أجل معالجة هذا الواقع بشكل مهني يجعل الصحفيين يمارسون مهنتهم بكل حرية وينقلون الواقع كما هو في تلك المناطق.
6: طيب سؤالنا الأخير يعني حولينه، هل بتتشابه آليات التضييق وتقييد العمل الصحفي بين طرفي النزاع، أم أن كل طرف أدواته الخاصة في السيطرة على الخطاب الإعلامي؟ وهل توجد يعني ممارسة صحفية مستقلة قادرة على انتقاد الطرفين في الوقت نفسه، أم إنه انشغال الصحفيين المؤيدين لكل طرف بخليهم إنه ما ينظروا أو ما يعينوا له أو يتغاضوا نظر عن انتقاد الطرف الآخر أو من يؤيدوه؟ رأيك شنو يا أستاذ لؤي؟
7: العمل في ظل الحرب هو صعب جدا للصحفيين لطبيعة الحروب وللمحاذير التي يفرضها كل طرف في الموقع الذي يتواجد فيه. نحن كصحفيين نعمل في ظروف بالغة التعقيد، نحرص بقدر الإمكان على نقل الحقائق، ولكن في نفس الوقت نعمل بحذر حتى لا نتعرض لمضايقات أو توقيف من قبل السلطات. نحرص دائما على نقل القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح أو الانتهاكات التي تحدث للمواطنين، ولكن هنالك قضايا كثيرة لا نستطيع التحدث أو الكتابة فيها للمحاذير الأمنية، ولأننا نعلم أننا مجرد الخوض في مثل هذه القضايا سنتعرض للاعتقال أو للمنع من العمل. كثير من المناطق يعني ومنذ وقت مبكر في أيام الحرب الأولى حضرت الأنشطة الصحفية أو التغطيات في أماكن محددة، ولاحقا يعني أعادت السماح للعمل خاصة في ولاية البحر الأحمر، ولكن لم نقصر طيلة هذه الفترة، عملنا ما نستطيع أن نعمله من تغطيات صحفية، وقفنا إلى جانب الشعب، كشفنا الانتهاكات، رافقنا النازحين واللاجئين، تحدثنا عن معاناتهم في كل مكان، حتى الذين في خارج السودان تحدثنا عن أوضاعهم. وكما قلت هنالك قضايا لها ارتباطات أمنية لا نستطيع التحدث عنها، ولكن في نفس الوقت هي ليست مهملة. الظروف المعيشية الصعبة وإغلاق الصحف وبسبب الحرب جعل الصحفيين والصحفيات في أوضاع اقتصادية صعبة جدا، وكذلك دخل عدد كبير من الإعلاميين الجدد إلى المجال الإعلامي دون تدريب ودون التزام بأخلاقيات المهنة، مما خلق تشوهات في هذا المجال. هناك استقطاب حاد من المسؤولين ومن التنظيمات السياسية ومن الحركات المسلحة وغير ذلك، طبعا بالمال مقابل الكتاب المتحيزة، وهناك عدد لا بأس به من الزملاء والزميلات المستقلين الذين يعملون على إرادة الحقيقة، وطبعا هذا الموقف كلفهم الكثير في أنهم لا يحصلون على الأموال بالكيفية التي يحصل بها الموالون والمنحازون لجهة من الجهات. هنالك شلليات، هنالك مجموعات سياسية، هنالك مسؤولين لهم يعني مجموعة من الصحفيين والصحفيات يكتبون لهم ويدافعون عنهم، وبسبب هذه الأشياء ضاعت الحقيقة وربما باتت يعني مختفية بنسبة كبيرة في الفضاء الإعلامي.
6: أستاذ عبد الرحمن،
8: طيب بالنسبة لتشابه الآليات والتضييق وتغييد العمل الصحفي في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع، بنلقى أنه آلية التضييق هي نفس الآليات، هو كما ذكرت سابقا أنه تفشي الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستغلة التي تقوم بحماية الصحفيين. فبنلقى أنه آلية التضييق هي ذات الآليات الموجودة في مناطق سيطرة طرفي الحرب، سواء كان مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة الدعم السريع. وهذا الواقع جعل ممارسة الصحفيين في تلك المناطق تكون غير مستقلة ولا تستطيع أن تنقل الحقيقة كما هي، بسبب القيود التي يفرضها طرفي الحرب في تلك المناطق. فلا يستطيع الصحفيون في تلك المناطق أن يمارسوا عملهم ونقل الحقيقة كما ينبغي أو كما هي، وذلك بسبب كما ذكرت أنه تفشي أو انتشار الميليشيات وقيام مؤسسات الدولة المستغلة. وهذا الواقع يحتاج لوقفة قوية من المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حرية التعبير وتدافع عن حقوق الإنسان، بجانب أنه أيضا أنه بنطالب أنه المنظمات أنه تتجه لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق. هذا الواقع بكل تأكيد هو واقع أليم وواقع قاسي يواجهه الصحفيين في تلك المناطق، وبالتالي أنه يتطلب وقفة وتحرك عاجل لمعالجة هذا الواقع.
6: شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن العاجب، رئيس تحرير موقع فجر برس وعضو مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، وشكر موصول للأستاذ لؤي عبد الرحمن رئيس تحرير موقع قلب أفريقيا، وشكرا للمستمعين الكرام على حسن الاستماع. بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة حنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. حتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم، يعني وعدم عدالة متناهية، يعني ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب، فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو اللي بيضمن انه محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات، وهم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملة إن حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي، واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة، بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها، ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا، لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت تجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السري. مبادرة مدنية بالنيل الأزرق تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان يوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء هجوم للدعم السري بالطائرات المسيرة استهدف معسكرا لواء النازحين إلى جانب محطات وقود ومواقع مدنية بالولاية. وقال جماع المهدي جماع الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان إن استهداف مراكز إيواء النازحين يفاقم معاناة المدنيين الذين لجوا إليها بحثا عن الأمن، مؤكدا استمرار حكومة الولاية في حماية المواطنين وتأمين المنشآت المدنية. قال معلمون في ولاية شمال كردفان إن وزارة التربية الاتحادية وقفت مرتبات 40 معلما بالولاية. وقال أحد المعلمين لراديو دبنجا إن القضية بدأت قبل نحو 10 أيام حين توقف راتب أحد المعلمين عبر تطبيق بنكك، وأوضح إن التهمة الموجهة للمعلمين هي التعاون مع قوات الدعم السري بحسب المعلومات الواردة من الجهات الأمنية عبر الوزارة. وأضاف المعلم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: يبقى الموضوع واضح في استهداف لبعض النشطاء من المعلمين الموسومين أو المنتمين لقوى الحرية التغيير، أو لهم رأي مثلا في الحري، لهم رأي في السياسات اللي بتتعامل في الوزارة. الموضوع باختصار في استهداف سياسي، لأنه الجانب القانوني دي ما طريقة بقبال المعلم. طالما أدى مهمة أدى واجب، بالتالي هو بيستحق المرتب، هو أصلا ما في مرتب.
0: وفي ذات السياق أكد حقوقيون في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أن قيام وزارة التربية والتعليم بالولاية بإيقاف رواتب أعداد كبيرة من المعلمين بينهم لجان معلمين كاملة بالمحليات بحجة صدور أوامر من جهات أمنية دون أن تكشف الوزارة عن هوية هذه الجهات أو تسلم المعلمين المتضررين أي قرار مكتوب بالإيقاف. ناشد مجلس غرف طوارئ محلية كورنوي بولاية شمال دارفور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير مواد إيواء طارئة لمئات الأسر النازحة التي تعيش الآن في العراء دون مأوى بمحلية كورنوي والقرى المجاورة. وناشدت غرفة طوارئ كورنوي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بتوفير سلال غذائي عاجل لمدة 3 أشهر، كما طالبت بتوفير مياه الشرب والتناكر والأدوية ومراكز التغذية العلاجية للأطفال والأمهات بالمحلية والقرى المجاورة. ارتفعت أسعار السلع الأساسية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بشكل غير مسبوق إلى جانب ندرة في غاز الطبخ وصعوبة الحصول على الوقود بحسب مواطنون في المدينة. وقال إبراهيم محمد من سكان مدينة عطبرة لراديو دبنجا إن رطل السكر بلغ 8000 جنيه ورطل الشاي 28000 جنيه، بينما وصل رطل الزيت إلى 12000 جنيه. وأشار محمد إلى ندرة غاز الطبخ وارتفاع سعر الأسطوانة من 80000 إلى 105000 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: كل يوم سعر مرتفع، مثلا رطل السكر الآن من 8000، رطل الشاي 28000، رطل الزيت 12000، كيلو الدقيق 4500. أما الغاز، في ندرة في الغاز حاليا 105، جازولين والبنزين حدث ولا حرج، ففي صعوبة شديدة في الحصول على الجازولين.

0: شهدت سوق الماشية في منطقة سانغو بولاية جنوب دارفور تراجعاً في أسعار الأبقار بالتزامن مع وصول أعداد من الرعاة إلى السوق مقابل ضعف حضور التجار خلال هذا الأسبوع. وقال التاجر محمد أحمد شارف إنه زريبة المواشي شهدت وفرة في الأبقار، إلا إنه حركة البيع ظل محدودة، مشيراً إلى أن سعر البقرة الكبيرة تراجع إلى ما بين 2,200,000 ومليونين جنيه مقارنة بنحو 3,300,000 جنيه الأسبوع الماضي. وأضاف لي راديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: الآن السن ب2,000 و2,200، البقرة من 2,000 ل1,500، بقرة جزارية، البقرة الجدة من 1,500 ل800 900.
0: أكد وزير الخارجية محي الدين سالم في مؤتمر صحفي بنيويورك تمسك السودان بسيادته ورفضه التام لمساواة الحكومة بما أسماه بميليشيا الدعم السريع، ردا على تصريحات الخارجية الأمريكية الأخيرة بشأن شرعية أطراف النزاع، ومسمنا مجهودات الرئيس ترامب لحل الأزمة ومبادرات الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سالم أن الحكومة تجاوبت باستمرار مع مبادرة الرئيس ترامب ودعوات السلام منذ مباحثات جدة وصولا لتقديم خارطة الطريق للأمم المتحدة وتهيئة المناخ لحوار سوداني سوداني شامل بعفو رئاسي. وفي نيويورك أيضا أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي أن الخطوة الأولى لتحقيق السلام في السودان تبدأ بوقف إطلاق النار وتهيئة المناخ لحوار سوداني شامل. وجاء كلام رئيس بوروندي خلال لقائه في نيويورك بوفد القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك يوم الخميس، وأكد أن الوفد تطابق رؤيته مع هذا التصور وأنه لا حل عسكري للأزمة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة المشاورات وتنظيم زيارة للوفد إلى بوجمبور لمتابعة العمل المشترك حتى إنهاء الحرب. أعلنت مبادرة المجتمع المدني بولاية النيل الأزرق عن شكاوي منظمات المجتمع المدني بوجود مضايقات وتدخلات السلطات الأمنية في شأن المدني بمدينة الدمازين من قبل السلطات، في وقت كشفت عن معلومات بشأن احتجاز أشخاص داخل زنازين تتبع للاستخبارات العسكرية بالفرقة الرابعة مشاة لأكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا شخصية ومعاملات تجارية مع قيادات عسكرية. وطلبت المبادرة بالتحقيق العاجل من هذه الحالات والسماع المحتجزين بالتواصل مع أسرهم ومحاميهم. أودعت مجموعة الدول الخماسية المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مجموعة النواة مشروع قرار على منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وقال المدافع عن حقوق الإنسان دكتور محمد صالح ياسين لراديو دبنجا إنه مشروع القرار يحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها التصويت لتمديد تفويض ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة عام. وأضاف هذا الخصوص:
2: المشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبيطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، 3 دورات في تحت السنة الجاية.
0: قال رئيس اتحاد المزارعين للقطاع المطري غريق كامبال لراديو دبنجا إن هناك حالة من الاضطراب والمخاوف بشأن الموسم الزراعي المطري، مشيرا إلى وجود بشريات كبيرة خاصة في المناطق الجنوبية لولايات سنار والقضارف وجنوب كردفان التي تبشر بإنتاج وافر، بينما ينحصر شح الأمطار في شمال كردفان وشمال دارفور. وأضاف كامبال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: الموسم الزراعي في هذا العام طبعا موسم مقترب، لكن إلى حد ما يعني حتى الآن المناطق الجنوبية كلها في كل الولايات يعني ممتازة جدا، أمطار فيها كويسة، وسجن القطار الولايات ولاية دارفور ولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان المنطقة الشمالية منها، فهي دي المناطق الوحيدة فيها شح بدها أمطار كبير ومحاصيلها تقريبا ماتت. نحن يعني في المناطق الجنوبية الأمر عادي يعني.
0: الخبر الأخير في النشرة: توج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا بعد فوزه على نظيره المنتخب التنزاني بركلات الترجيح 4-3 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما عصر الخميس بدار السلام. وعم الفرح الأوساط السودانية في الداخل والخارج، ورفعت العلام احتفاء بفوز الشباب السوداني ببطولة سيكافا. المستمعين الأعزاء بهذا الخبر

0: هذه نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر 9 سبتمبر 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: مشروع قرار بمجلس حقوق الإنسان حول الاستجابة للأزمة الإنسانية والانتهاكات في السودان،
1: وبيطالب برضو إنه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر.
0: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن عن أرقام التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
2: الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91%.
3: الشرائية بتاعت الجنيه في يدينا كلنا اتاكلت بنسبة 26%.
0: اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم تدعو للتراجع عن قرار التعليم الحضوري الكامل لهذا العام.
4: قرار غير صائب او يلزم الكثير من الخطوات او تطبيقات مرنة. يعني
0: وماذا يعني التعليم المدمج المقترح بديلا للتعليم الحضوري الكامل؟
5: العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة. يعني
0: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
6: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أودعت مجموعة الدول الخمسة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان مشروع قرار أمس الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان الاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان. حول تفاصيل مشروع القرار تحدث لدبنجا المدافع الحقوقي الدكتور محمد صالح ياسين من جنيف.
1: مرحبا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان. وفيما يلي المجلس حقوق الإنسان في جنيف تقدمت مجموعة النواة المكونة من حامل القلم المملكة المتحدة وعضوية ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج بمشروع القرار رقم 63-26 هو المختص بالمعنون بالاستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجم عن النزاع المسلح المستمر في السودان في إطار الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر وإلى 7 أكتوبر. مشروع القرار أهم بيحتوي على فقرات عديدة، أهم ما فيها إنه بيجدد للبعثة الدولية المستقلة لتغطية الحقائق لمدة عام، وبطالبها بتقديم تقارير للدورات التالية، الثلاثة دورات في تحت السنة الجاية اللي هي الدورة 64 في مارس أبريل والدورة 65 في يونيو يوليو والدورة 66 في سبتمبر أكتوبر من العام الجاي 26. زائدا بطالب الخبير المعين يقدم تقرير في الدورة 67 في 2028 مارس 2028. وبطالب برضو انه البعثة تقدم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة الجاية في سبتمبر السنة الجاية في نيويورك. المشروع القرار سيتم التصويت عليه وتم إيداعه في السكرتارية يوم أمس يوم 24/9/26 الساعة 12:46 دقيقة، وحيتم التصويت عليه في الأسبوع الأخير من المجلس من دورة إنعقاد المجلس اللي هو حيكون التصويت يا يوم الاثنين 25 يوم 15 يوم الاثنين يوم 15 أو الثلاثة 16 أو الأربعاء 17. وبما أن السودان حيناقش تحت البند الثاني فنحن نتوقع أنه يتم التصويت أما في اليوم الأول يوم الاثنين 15 أكتوبر أو يوم الثلاثة يوم 6 أكتوبر. نوافيكم بالتطورات في مشروع القرار. تفاصيل أخرى هتجدوها في برنامج ملفات سودانية أعتقد حول تفاصيل مشروع القرار. وأتمنى لكل المستمعين السلام والأمن يعم كل السودان.
0: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس للعام 2026 سجل ارتفاعا مستمرا بنسبة 3% تقريبا. ويقول خبير اقتصادي أن الجنيه السوداني فقد 26% من قيمته حتى الآن. في هذا المحور نتناول تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الذي يحوي أرقام المقارنة بين العام الماضي والعام الحالي. نستمع لجزء من تفاصيله من نجاة عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء.
2: سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026. ويحكي ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات. أهم المكونات الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73، والسكر 5.26%، والزيوت والدهون بنسبة 17.91%، والخضر بنسبة 12.27%، والبن والشاي بنسبة 8.19%، ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يحكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهري سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579.457.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419.723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159.724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918.225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769.919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148.306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26% في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
0: ونستمع أيضا في هذا السياق لشرح من الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي حول ما تعنيه الأرقام الواردة في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم.
3: هلا راديو دبنجا، وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة، وأحيي السادة المستمعين جميعا. الموضوع هو عن تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن التضخم لشهر أغسطس 26 بالمقارنة مع شهر يوليو 26. وكشف التقرير على أنه التضخم في أغسطس العام 2026 نزل ل 26% مقارنة بيوليو الشهر القبله باللي كان فيه معدل التضخم ب 21. وبس دي دار لاط شوية توضيح بسيط اللي هو على انه يعني التضخم فعلا انخفض من 41 في يوليو ل 26 في اغسطس، لكن ده معناته انه التضخم او الاسعار بتاعت السلع والخدمات اللي بيحسب بيها الجهاز المركزي للإحصاء هذا التضخم كانت مستمرة في الارتفاع أو تضخمت إلى أن وصلت إلى 26 بدلا من 41. معناتها القوة الشرائية بتاعت الجنيه في الدين كلنا اتأكلت بنسبة 26% بالمقارنة بتأكلها ب 41% في شهر يوليو 2026. فواضح جدا لأنه هو ده رقم مهم جدا بهم كلنا كأسر وحتى كمنتجين. فبمعنى يعني بسيط جدا في الرقم القياسي بسموه ارتفع في أغسطس دي، يعني رغم أنه انخفض بشكل كلي التضخم لكن الرقم القياسي اللي بيحسبوا به التضخم ذاته زاد ب 3% من شهر يوليو، يعني التضخم الكلي أو تضخم الأسعار أو ارتفاع الأسعار نزلت المعدل بتاعه بالمقارنة بالمعدل بتاع التضخم في يوليو اللي هو كان 41. نلاحظ على إنه الكلام اللي قلناه على إنه مواصلة الأسعار في التضخم أو مواصلة الأسعار في الارتفاع كانت بنسبة 3% من شهر يوليو لشهر أغسطس، يعني من يوليو لأغسطس الأسعار زادت بنسبة 3%، رغم أنه على مستوى عريض بالمقارنة بنفس الشهور في السنة 25 أنه معدل التضخم نزل في أغسطس بالمقارنة أغسطس 26 بالمقارنة بأغسطس 25 ونفس الحكاية بالنسبة ليوليو. وده بيوضح تماما إنه التأثير المباشر كان شنو على القوة الشرائية للمواطن، والدخل اللي بنسميه هنا الدخل الحقيقي انخفض.
0: دعت اللجنة التسييرية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم إلى التراجع عن إلزامية التدريس الحضور الكامل خلال العام الدراسي الحالي واعتماد نظام التعليم المدمج كخيار انتقالي يراعي الظروف التي خلقتها الحرب وأوضاع البنية التحتية والكوادر الأكاديمية. في هذا المحور نستمع لكل من الدكتورة منال السيد عبد الرحمن والبروفيسور علي عبد الرحمن رباح. نبدأ بالدكتور منال السيد عبد الرحمن عضو اللجنة التسييرية لأساتذة جامعة الخرطوم.
7: طيب بالنسبة للجنة اللي هي لجنة استنبار العملية التعليمية، تشكلت اللجنة بناء على توصية من الجمعية العمومية في اجتماع تشاوري، والهدف منها كان هي إيجاد حلول بعد صدور قرار التعليم العالي بعودة الدراسة إلى المقر الرئيسية وقفل المراكز الخارجية واعتماد الدراسة الحضورية كخيار أوحد. ونتيجة للظروف الموجودة يعني رأينا إنه هذا القرار قرار غير صائب أو يلزم الكثير من إما الخطوات أو تطبيقات مرنة يعني تراعي الظروف الوضع الراهن أو الظروف الحالية. يعني لذلك أوصت الجمعية العمومية للهيئة النقابية أو لنقابة جامعة الخرطوم اللي هم الأساتذة بتشكيل هذه اللجنة لوضع حلول أو رؤية لكيفية الدراسة خلال الفترة القادمة. بالنسبة للسؤال بتاعت ما الذي دفع الهيئة النقابية لإعداد هذا التقرير، هو ذكرنا سابقا أنه إنشاء اللجنة كان يعني وضع حلول تستصحب الواقع، فبالتالي كان هذا التقرير اللي هو تكونت لجنة وتحرينا في تكوين اللجنة أنه يكون من الأساتذة اللي هم عندهم خبرة في المجال وفي نفس الوقت يمثلوا كليات مختلفة ويمثلوا درجات وظيفية يعني مختلفة. فده كله تحري لأنه الرؤية والتقرير اللي يطلع يكون فعلا مفيد وقابل للتنفيذ. حقيقة طبعا الجامعة زي كل المؤسسات في الدولة اللي هي بعد الحرب واجهت يعني فقدان لكثير من المقومات بتاعتها، سواء كانت المادية اللي هي زي البنى التحتية أو سواء كانت الداتا أو المعينات الأخرى. يعني نتفائل نتوقع إنه الجامعة قادرة تستعيد يعني خلال خطة كويسة، يعني قادرة تستعيد جزء كبير من الحاجات اللي هي فقدتها، ويعني بنتوقع انه يعني همة الناس وبوجود خطة واضحة اللي هي تشوف الأشياء الموجودة دي وين، سواء كانت بنية تحتية أو بنية إلكترونية أو موارد بشرية يعني كأفراد، يعني نتوقع انه الجامعة ان شاء الله قادرة على المدى المتوسط أو الطويل انها تستعيد جزء كبير من بنية المؤسسين يعني.
0: وعن التعليم المدمج الحضوري والإلكتروني تحدث لدبنجا البروفيسور علي عبد الرحمن رباح العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة الخرطوم.
5: لو بدينا يعني تعريف بسيط على ما هو التعليم المدمج، مدمج معناته هو الدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني. التعليم التقليدي هو حضوري طبعا، إنه بيحضر يعني بيتم في القاعة يعني ما بين الأستاذ والطلاب حضور يعني. التعليم الإلكتروني فيه شيقين يعني أو نوعين، في تعليم متزامن يعني بكون في تفاعل مباشر عبر منصة سواء كان زوم ولا جوجل ميت ما بين الأستاذ والطالب حضوريا لكن إسفيريا. الغير متزامن هو بتكون في مادة مسجلة بتترفع في المنصة بتاعت الجامعة سواء كانت هي جوجل ولا كامبس، الطالب ممكن بعد كده يدرسها في الوقت اللي بريحه يعني. بالتالي الدمج بيجي انه تجمد تاخذ نسبه من يعني التعليم المدمج هو يعني تاخذ نسبه من التعليم من الحضوري ونسبه من الالكتروني المتزامن ونسبه من الالكتروني غير المتزامن، يعني ممكن تكون 30 حضوري 30 متزامن 40 غير متزامن وهكذا، وبيختلف الكلام طبعا من كليه لكليه ومن قسم لقسم وايضا من مقرر لمقرر، يعني ما بكون انه هو تاخذ نسبه ثابته في كل الكليات في كل الاقسام في كل المقررات يعني، لانه اي مقرر عنده طبيعته مختلفه من الثاني، فالمقرر ممكن يكون هو كله نظري ماشي، ممكن يكون فوق جانب تطبيقي او عملي، بالاضافه لانه المقررات كلها فيها عمليه التقييم سواء كانت الامتحانات الاختبارات والتيتوريال والامتحانات ولا غيرها. طيب الجانب النظري اللي هو بتنطبق فيه النظرية دي اللي هو التعليم المدمج ممكن تحدد نسب فيه وتتبناها. الجانب التطبيقي سواء كان هو في المستشفيات أو في المختبرات أو في الحقول أو غيرها كالعادة هو حضوري، يعني في الغالب حضوري يعني بنسبة تكاد تكون 100%، لكن طبعا حسب مع الفيرشوال لاب وغيره دخلت نسبة منه أيضا في في في في ممكن يكون تعليم إلكتروني يعني. طيب الجانب بتاع التقييم سواء كان الاختبارات أو التيتوريالز أو الامتحانات النهائية أيضا هي حضورية يعني بنسبة كبيرة يعني، صح في أيضا امتحانات أونلاين لكن بتحتاج لتكنولوجيا ضخمة يعني بتاعت إنه سيرفيلنس إنه الطالب ده تحصل مراقبة يعني سيستم بتاع مراقبة، وممكن التكنولوجيا تكون يعني معقدة شوية وكده ما متاحة حاليا مثلا لنا نحن يعني، لكن في العالم موجودة يعني بامتحانات أونلاين ومراقبة ونالت الاعتماد ونالت الاعتراف وهكذا يعني. فده فيما يلي ما هو التعليم المدمج. طيب التجارب العالمية شنو؟ يعني أكبر يعني تجربة هي التجربة بتاع جائحة الكورونا اللي هي من نهاية 18 إلى 20. كل العالم حقيقة معظم أو نقول كل العالم باستثناء ربما يعني نحن نكون بره منه شوية، وفي كل المراحل من الأساس لحد الجامعة اشتغلوا تعليم إلكتروني ويعني ما وقفوا ما تعطلوا ولا يوم. وبيجي هنا السؤال إنه هل بعد القوة القاهرة بتاعت الكورونا دي مشت هل العالم تخلى عن التعليم الإلكتروني؟ الإجابة لا، العالم استمر بالتعليم المدمج بنسبة يعني ممكن تكون أكثر من 20، إنه أخذت إنه نسبة بتاع التعليم المدمج موجودة يعني. وبالتالي التعليم المدمج أو التعليم الإلكتروني بصورة عامة إنه هو ما حل طاري، إنما أصبح حل مستدام وحل يعني موجود يعني إنه جزء ولاقي الاعتماد والاعتراف العالمي يعني نسبة مقدرة منه، بتختلف من جامعة لجامعة من دولة لدولة من مقرر لمقرر، لكن هو موجود الليلة بعد الكورونا في معظم الجامعات العالم، ولأنه بنية تحتية كبيرة جدا وفرت كثير على الجامعات أيضا من موارد وغيرها وغيرها. نجي لتجربة جامعة الخرطوم، يعني بكل أسف أن إحنا يعني قبل الحرب المناسبة قبل الحرب يعني في الثورة ما اشتغلنا تعليم إلكتروني، كانت الجامعات مغلقة بغرار، وفي الكورونا أيضا ما اشتغلنا، قد تكون في كليات بسيطة يعني حاولت تشتغل تعليم إلكتروني، لكن بصورة عامة ما اشتغلنا، ونتيجة كان تراكم بتاع دفع سنتين يعني. فلما جات الظروف بتاعت الحرب يعني كان في درس مستفاد، إنه يا أخي إحنا ما اشتغلنا في الفترة في الكورونا، وبالتالي إحنا ما نقعد تاري ننتظر إنه فالجامعة تبنى الطوارئ التعليم الإلكتروني ونجحت فيه حقيقة، وتعليم كان منضبط جدا يعني. الجامعة إنشأت منصة معيارية دربت الأساتذة عليها ولاقي اعتراف، الطلاب التخرجوا بالتعليم دلوا بعض السنوات النهائية بتاعتهم بالتعليم الإلكتروني، ما كان عندهم أي مشكلة ونالوا الاعتراف، وحس شقارين في سواء كان في السودان ولا خارج السودان ولا في كل الدول، وشهادات معترف بها يعني ما كان في أي مشكلة فيها يعني. وده كان تعليم إلكتروني بالمناسبة، كان الجزء الحضوري فوق وكان بس الامتحانات حقيقة، الباقي كله والجزء العملي مستشفيات والحاجات دي طبعا حضورية، فتم الشغل فيها يعني ما كان في إشكالية يعني. طيب أيضا الدول المشابهة لنا اللي عايشة وغاهرة مثلا زي أوكرانيا وغزة أيضا شغالين تعليم مدمج الليلة وتعليم إلكتروني يعني، في بعض الحتات المعاملة إلكتروني بنسبة 100%، ومثلا زي أوكرانيا الطلاب الانترناشونال الكتار شغالين من بلدانهم حس يعني قاعدين خارج أوكرانيا لكن شغالين في الجامعة. وأيضا يعني أوكرانيا وضعت قيود حتى الزول ده يشتغل تعليم مدمج، خطط له قيود إنه يا أخي والله إذا تعمل شغل حضوري توفر ملاجئ آمنة للطلاب ولمنسوبي المؤسسة حقتك. طيب أنا دار ألخص الجزئية دي لأن إحنا يعني واقفين ضد التعليم المدمج يعني ما في مبرر، لكن دار أذكر هنا يعني حديث للدكتور مهاتير محمد كان عنده محاضرة في الخرطوم يعني نبه قال إنه الأمة التي فاتتها الثورة الصناعية لا ينبغي أن تفوت ثورة المعلومات والمعلومات اليوم، فنحن برضو يعني ما نفوت الفرصة دي يعني فرصة الثورة بتاعت المعلومات دي لازم نستخدمها يعني في كل المجالات وخاصة في التعليم يعني.
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
9: راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعين راديو دبنجا الأحباء في حلقة جديدة من كنداكات وميارم. الليلة هنناقش ملف النساء المعتقلات في سجون الجيش والدعم السريع لتهم التعاون. هتكون معانا المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكاري. أستاذة هالة، هل مجرد وجود النساء ديل في منطقة تحت سيطرة الجيش أو الدعم السريع ممكن يكون سبب كافي للاتهام بالتعاون؟
2: انتشار الأحكام الرادعة ضد النساء في بيئة بتاعت حرب وبيئة يعني فيها ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يعني إصدار أحكام بالإعدام وأحكام حقيقة يعني غاية في القسوة من غير مراعاة للواقع المعيش للنساء وأوضاعهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتماعية والأوضاع القهرية اللي قاعد تزداد سوءا يوما بعد يوم. هي مسألة في حد ذاتها يعني ظلم يعني وعدم عدالة متناهية يعني، ودي مسألة بتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف ومع مبادئ حماية الحياة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
1: والنساء اللي قاعدوا في المناطق اللي بيسيطر عليها واحد من الطرفين، هل كان عندهن خيار حقيقي للخروج ولا هن قاعدة مجبرات في المناطق دي؟
2: النساء السودانيات عانوا ما عانوا في الحرب دي، وهم كانوا مركز الانتهاكات اللي حصلت في الحرب. فلمجرد تواجد النساء في مناطق سيطرة الدعم السريع دي مسألة فرضت عليهم فرض.
1: طيب كيف نفرق بين تعامل النساء مع سلطة مفروضة عليهم عشان يوفرن الأكل والعلاج لأسرهم وبين التعاون الفعلي؟
2: النساء ما يعني ما مشوا وسعوا انهم هم يكونوا موجودات في المناطق دي، هم يعني دي مساله فرضتها ظروف الحياه على الناس. حتى تعامل مع سلطات الدعم السريع هي دي تصرفات يعني ما فيها إجرام، دي السلطة اللي اتفرضت عليهم في الوقت ده، والواقع بتاع الحياة فرض عليهم انهم يتعاملوا مع السلطة دي ودفعوا فيها أثمان باهظة جدا وكمية من القهر وكمية من يعني من الفظاعات والانتهاكات عشان تاني يجي يحصل انتهاك تاني لهم.
1: شنو بيضمن ان محاكمة النساء ديل ما تقوم على شهادات غير حقيقية أو غير دقيقة أو تصفية حسابات بسبب الحرب؟
2: زي ما اتكلمت القضية بتاعت خضم الله موسى عبد الغني، يعني هي خير دليل على الظلم اللي قاعد تتعرض له النساء السودانيات. السيدة كل الحاجة اللي عملتها إنها هي حاولت تساعد المجتمع المحلي بتاعها في ظروف قاسية جدا جدا، كانت بتمشي تجيب الموية، اتعاونت مع إمام الجامع ومع المواطنين الموجودين في إنهم يفتحوا خلوة يدرسوا فيها الأطفال، يعني في الفترة اللي كانت الدعم السريع فيها مسيطر على الخرطوم، كانت بتفاوض في إنه تصل يعني يكون تنكر الموية يصل لناس المنطقة اللي هي قاعدة فيها. وبعد ذاك يعني يعني الشهادات بتحت الشهود اللي اتهموا خضم الله، تم اتهام خضم الله بالتعاون على أساس شهادات هم أصلا شخص ما من المنطقة، يعني شهادات أهل المنطقة شهادات مختلفة تماما كلها بتشهد لخضم الله بأنها هي كل العملات إنها حاولت تساعد أهل المنطقة على التكيف مع واقع قاسي واقع بشع، يعني عشان في النهاية يتم الحكم عليها المرة الأولى بالإعدام والاستئناف في 20 سنة بنت شابة يعني محامية تحت التمرين، يعني عندها الكثير عشان تقدمه لبلدها وتقدمه لأسرتها. ما إلا بد من إعادة النظر في المسائل بتاع تجريم النساء والفتيات، لابد من إعادة النظر في قضايا النساء والفتيات المتهمات بالتعاون، لأنه زي ما قلنا الظروف كلها هي ظروف قاسية جدا جدا. لابد من مراعاة الأوضاع النفسية والاقتصادية اللي أنتجت الحرب وتسببت في إنه النساء وجدوا نفسهم في واقع غاية في التعقيد.
1: شنو المطلوب من السلطات ومنظمات حقوق الإنسان لحماية النساء المعتقلات بتهم التعاون وضمان محاكمات عادلة؟
2: يعني لابد من الأخذ في الاعتبار أهمية أن الناس يكون يعني الجهات الحكومية الغضائية المنظمات المجتمع المدني المنظمات الدولية إنها تهتم بقضايا الإدماج بالنسبة للضحايا تعقيدات الواقع الاجتماعي اللي أنتجته الحرب وتوفير العون القانوني للنساء. لابد من إنه يحصل يعني تعاون يعني لمجموعات المحامين الموجودين على مستوى الأرض اللي هم بيعانوا إنهم يصلوا للنساء المتهمات والحصل لهم تجريم، يعني لأنه الأعداد كبيرة ما ممكن، يعني لازم يكون تتوافر أركان الجريمة وتناسب العقوبة، لازم تناسب الفعل. يعني حقيقة لازم تحصل مراجعة كاملة، لازم تقيف المسألة بتاعة الاحتجاز التعسفي، في أعداد كبيرة جدا من النساء محتجزات تعسفيا في الحراسات، لازم تتوجد بدائل وتتعامل، لابد من إعمال سلطات الإفراج بالضمان والبدائل القانونية الأخرى يعني يعني ولا وبرضو يعني المسألة بتاعت القضايا بتاعت التعاون دي بتغيب فيها أدنى الحيثيات اللي بيحصل على أساسها الإدانة الإدانات البشعة دي.
1: كيف تتم حماية النساء من التجريم بسبب ظروف الحرب، وكيف النقطة دي تكون جزء أساسي من العدالة والسلام في السودان؟
2: السودان يعني النساء في السودان حقيقة يعني هم اللي تحملوا كل تبعات الحرب القاسية دي، وهم اللي حافظوا على المجتمعات بتاعاتهم، وهم ربات الأسر في الوضع الحالي. فالمسألة بتاعت الاستمرار بتاعت التجريم بتاع النساء دي مسألة يعني مخيفة وبتهدد تواجد النساء ذاته في المساحات العامة في السودان. يعني إحنا كنساء حقيقة ما بنحس بالإطمئنان بسهولة يعني الاتهامات الجزافية اللي بتؤدي ل يعني أزمان طويلة من الاعتقالات والقسوة قصاد تصرفات يعني وظروف الناس وجدوا نفسهم مضطرين إنهم يكونوا موجودين فيها. لابد من اعتماد نهج إنساني وعدلي خاص يضع حماية النساء والفتيات وحفظ كرامتهم ضمن الأولويات، يعني دي مسألة مهمة جدا جدا يعني في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. المسألة بتاعت تجريم النساء وأوضاعهم على مستوى الأرض هي مسألة من الأولويات زي ما ذكرنا، ولازم يحصل فيها تعاون مع النيابات مع السلطات التنفيذية مع سلطات المجتمع المدني، وإحنا حنستمر نتكلم في المسألة دي قدر الإمكان ونقدم مساعدات عملية قدر الإمكان. شكرا.
1: كانت دي حلقتنا اليوم من كندعكات وميارم. شكرا لك أستاذة هالة، وشكرا لكم أنتم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء. مع السلامة.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل ما ينتهي، أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: عناوين الأخبار لراديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر عام 2026. وزير الخارجية السوداني سالم: الحكومة تجاوبت مع مبادرة رام ورفضنا التام لمساوماتنا بالدعم السريع. مناوي أمام مقر الأمم المتحدة: حرمان البرهان من الجمعية العمومية ما كان ينبغي أن يحدث. حاكم إقليم دارفور: الانتهاكات في السودان نفذت بأيدي داخلية وأديرت من الخارج. حمدوك يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. غرفة طوارئ كورنوي تناشد الأمم المتحدة بتوفير سلال غذائية عاجلة لمدة 3 أشهر. مبادرة المجتمع المدني تطالب بالتحقيق في احتجاز أشخاص لسنوات داخل زنازين عسكرية بالنيل الأزرق. ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع الأساسية في عطبرة وأزمة وقود في أبو حمد. تراجع أسعار الأبقار في سوق سونغو بجنوب دارفور من 3.3 ملايين إلى نحو 2 مليون جنيه. إيقاف رواتب 40 معلما في شمال كردفان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. لجنة المعلمين تحذر من استقطاع 3500 جنيه لتمويل أجسام بلا تفويض انتخابي. أساتذة جامعة الخرطوم يدعو لاعتماد التعليم المدمج ويحذرون من إلزامية الحضور الكامل. شح الأمطار يهدد السمسم والذرة والتسالب والقطن بالفشل في جنوب غربي القضارف. مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان عاما إضافية. ردود أفعال واسعة لتتوج المنتخب الوطني السوداني للشباب تحت 20 عاما بلقب بطولة شرق ووسط إفريقيا سيكافا.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي على الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم هو مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات ونتائج طلبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجا، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026 بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026 بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.07 لشهر أغسطس 2026 بينما كان 588,887.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,903.

نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل أنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769,919.37 نقطة في أغسطس 2025، بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق

0: حضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26%، عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، للحديث حول تقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو بواسطة البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفائهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلا فكروا في إنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في إنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلاً مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلاً بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلاً تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلاً لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في إنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية إنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم هي حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان ما نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتباره إنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هناك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى أنه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لأنه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف أنه ما تمكن أنه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الأسباب. فبالتالي أنه مفهوم الفقدان دائما أنه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم إبلاغ السلطات عن أنه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم، ومن الجدير أنه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لأنه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد أول مسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار أنه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
4: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بيواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد، وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب أنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر راديو دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: بكم مستمعين الأعزاء في جولة جديدة من السودان في الصحافة العالمية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نستعرض في تقرير هذا الأسبوع كيف تناول الإعلام الدولي الشأن السوداني الذي تصادف مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من تقارير رويترز الحصرية إلى تغطيات الجزيرة وميدل إيست مونيترز مرورا بوكالتين شيخوا وفرانس بريس.
1: راديو دبنجا راديو.
0: نرصد معكم 5 ملفات مختلفة هي أزمة تأشيرة تعصف بحضور البرهان في الأمم المتحدة، وفد المعارضة المدنية الذي يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة في نيويورك، وكارثة تعديل ثانية تضرب شرق السودان خلال أسبوع واحد فقط.
1: راديو دبنجا راديو.
0: 5 زوايا مختلفة تلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، حرب دخلت عامها الرابع ولا تزال تتصدر اهتمام العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: تصدرت وكالة رويترز في تقرير حصري نقلته عشرات الصحف حول العالم تغطية هذا الأسبوع بخبر دبلوماسي مثير للجدل، إذ كشفت أن الولايات المتحدة تحجب تأشيرة دخول عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل أيام قليلة من موعد كلمته المقررة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي سوداني ومحل غربي مطلع أن إصدار التأشيرة بدأ مشروطا بموافقة البرهان على مقترح هدنة لمدة 90 يوما تقدم به مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، وهو ما رفضه البرهان.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما الجزيرة فقد نقلت أن ناشطين وصحفيين سودانيين انتقدوا واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي واصفين الخطوة بأنها ضغط سياسي، ومحذرين من أن الوصول إلى الأمم المتحدة لا ينبغي أن يستخدم أداة للتأثير على موقف الخرطوم من الحرب الأهلية.
1: راديو دبنجا راديو.
0: بالتوازي مع أزمة التأشيرة تبعت ميدل إيست مونيتر ورويترز حضورا دبلوماسيا مختلفا تماما، إذ أشارتا إلى أن رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك موجود في نيويورك هذا الأسبوع في إطار فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفقة أعضاء تحالفه المدني المناهض للحرب.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: وثقت دبنجا أن وفد تحالف القوى المدنية الديمقراطية صمود بقيادة حمدوك التقى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث دعت القوى المدنية المعارضة للحرب الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء دولي عاجل لجعل هدنة إنسانية شاملة وفورية في السودان أولوية قصوى، إلى جانب تدابير لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها. كما نقلت أول أفريكا عن رسالة مشتركة بعثها التحالف إلى مجلس الأمن جاء فيها أن القوى المدنية لا تعترف بشرعية أي سلطة قائمة حاليا في البلاد، وطالبت المجتمع الدولي بعدم إطفاء الشرعية على أي سلطة تأسست عبر انقلاب أو فرضت بالقوة.
1: راديو دبنجا راديو.
0: أما وكالة الأنباء الصينية شينخوا فقد وثقت هذا الأسبوع كارثة إنسانية جديدة، إذ أفادت بأن انهيار 5 أنفاق تعدين في منطقة أوني بولاية البحر الأحمر شرق السودان أسفر عن مقتل 10 عمال تعدين أهلي وإصابة 21 آخرين. فيما تتواصل عمليات البحث عن عمال لا يزالون تحت الأنقاض. وأوضحت شبكة ثقافة نيوز أن هذا الانهيار يمثل الحادث الثاني من نوعه في منجم غير نظامي، هذا في خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بعد انهيار سابق في إقليم كردفان الأسبوع الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 82 شخصا.
1: راديو دبنجا راديو.
0: من جانبها نقلت ميدل إيست مونيتور موقفا مباشرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أزمة تأشيرة البرهان، حيث صرح المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء عدم إصدار تأشيرة حتى الآن لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه يتواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه المسألة. في المقابل أوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية حسب ما نقلته منصة نيوز كورت التي قارنت تغطية 14 وسيلة إعلامية لهذه القصة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقائديهما لا يمثلون حقبا شرعيا ودستوريا للسودان، وأن واشنطن وإدارة ترامب ستسعيان لرفع كلفة استمرار النزاع على جميع الأطراف والشبكات التي تغذيه.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: أخيرا، وفي مقال رأي لافت نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رد البرهان بنفسه على الضغوط الأمريكية، حيث أوضح أن البرهان قال إن هدنة سابقة سمحت لقوات الدعم السريع وحلفائها بإعادة التجمع، ورفض ما وصفه بالإملاءات الخارجية بشأن الحرب. هذا الموقف يعكس حسب متابعينا إصرارا من قيادة الجيش على مواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق ما تعتبره حسما ميدانيا، حتى لو كان الثمن غيابا محتملا عن أعلى منصة دبلوماسية في العالم.
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
0: مستمعين الأعزاء، بين أزمة تأشيرة تكشف حجب التوتر بين الخرطوم وواشنطن ووفد للمعارضة المدنية يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة بعيدا عن البرهان، وكارثة تعدين ثانية تحصد أرواحا جديدة في شرق البلاد، وأمين عام أممي يتدخل شخصيا لحل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقائد عسكري يرفض علنا أي إملاءات خارجية، يبقى السودان في قلب اهتمام العالم ولو من زوايا متعددة ومتناقضة. عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أراد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير السودان الخاص بالتضخم والبغطي الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ومعدلات التغير السنوي لشهر أغسطس 2026، والتقرير ده هو بيجي ضمن إصدارات الجهاز المركزي للإحصاء الدورية، وبيشمل عرض الإحصاءات ومؤشرات الأرقام القياسية للأسعار اللي بتصدر بشكل منتظم ضمن سلسلة شهرية بتعتمد على بيانات يتم جمعها ميدانيا لنفس الشهر من ولايات السودان المختلفة، وبتغطية المناطق الحضرية والريفية من خلال المنافذ المختارة. وتم حساب التضخم للشهر ده من بيانات الأسعار اللي تم جمعها ميدانيا من 17 ولاية عدا ولاية وسط دارفور اللي ما تم تجميع بيانات أسعارها من بداية الحرب، ويتم تقدير أسعارها طيلة الفترة الماضية. أعزائي المستمعين، طبعا التضخم مؤشر اقتصادي تهتم الحكومات بآثاره والعمل على تجنب مخاطره برسم السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية والرقابية الفعالة. يسعدني في الحلقة دي أن نستضيف الأستاذ نجاة عبد العاطي حسن، رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، لتوضح أهم ملامح التقرير الصادر من الجهاز المركزي حول التضخم. أهلا ومرحبا بك أستاذ نجاة، وما هي أهم ملامح التقرير والمؤشرات ونتائج الطلبات التقرير؟
2: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير إذاعة راديو دبنجة، ونقدم لكم بيانا حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومعدل التغير السنوي التضخم لشهر أغسطس 2026 والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. ويتناول البيان الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع شهر يوليو 2026، ويتناول معدل التغير السنوي التضخم للمناطق الريفية والحضرية والعام. إذن سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2026 742,830.07 مقارنة مع 718,930.72 نقطة لشهر يوليو 2026، بارتفاع بلغ 23,899.35 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 3.32، حيث ارتفع المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لشهر أغسطس 2026 مقارنة بشهر يوليو 2026 من 1.47 في شهر يوليو إلى 3.32 في أغسطس، بزيادة قدرها 1.85، مما يشير إلى استمرار حركة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية. يبزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات التغير في عدد من المجموعات السلعية على رأسها مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لهذه المجموعة 322,538.55 نقطة لشهر أغسطس 2026 مقارنة مع 297,568.25 نقطة في يوليو 2026، بارتفاع بلغ 24,970.30 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 8.39% مقارنة بمعدل سالب 0.68% في يوليو 2026، ويحتز ذلك ارتفاعا ملحوظا في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع المعدل العام إلى 3.32%، حيث ارتفعت أهم مكونات هذه المجموعة أو مجموعة الأغذية والمشروبات أهم المكونات. الخبز والحبوب ارتفع بنسبة 12.73 والسكر 5.26% والزيوت والدهون بنسبة 17.91% والخضر بنسبة 12.27% والبن والشاي بنسبة 8.19% ومنتجات الأغذية غير المصنفة تحت بند آخر 3.16 مقارنة بشهر يوليو 2026. بصفة عامة يعكس ارتفاع أسعار مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات من معدل شهر سالب في يوليو 2026 إلى معدل تغير مرتفع في أغسطس 2026 بوضوح ارتفاع المعدل العام من 1.47 إلى 3.32%. سجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 742,830.

شهر أغسطس 2026، بينما كان 587.04 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 153,943.03 نقطة، أي بمعدل تغير سنوي أو ما يسمى بالتضخم بلغ 26.14، أي أن معدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار في شهر أغسطس 2026 ارتفع بنسبة 26.14% عما كان عليه في العام السابق. إذن الآن تحدثنا عن التضخم، وفي الفقرة السابقة تحدثنا عن معدل التغير الشهري اللي هو بين شهرين في نفس العام، شهر أغسطس ويوليو 2026. أما الآن 26.14% هو معدل التغير السنوي، واللي هو يقيس معدل أو المستوى العام للأسعار خلال عام كامل ما بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، أي يقارن المستوى العام للأسعار زي ما قلنا لمدة عام، مما يؤكد إنه الأسعار ارتفعت بهذه النسبة على أساس سنوي، ونتج هذا الارتفاع من ارتفاع معظم المجموعات السلعية والخدمية زي مجموعة الأغذية والمشروبات، الطبق، الملابس والأحذية، التجهيزات والمعدات المنزلية، الصحة، النقل، الاتصالات، المطاعم والفنادق والتعليم ومجموعة الترويح والثقافة. إذا معدل التغير السنوي اللي هو نقول عليه التضخم بيقيس زي ما قلنا التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام كامل، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2026 والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 على الرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2025 مضروبا في 100. طيب إذا تحدثنا عن مجموعة الطعام، سجل الرقم مجموعة الأغذية والمشروبات سجل الرقم القياسي لهذه المجموعة 322,538.55% نقطة لشهر أغسطس 2026، بينما كان 267,270.16 في شهر أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 55,268.39 نقطة بمعدل تغير سنوي أو تضخم بلغ 20.68%، أي أن هذه المجموعة مجموعة الأغذية والمشروبات قد زاد المستوى العام للأسعار فيها عما كان عليه في العام السابق بنسبة 20.68%، ويشير ذلك إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت بهذه النسبة خلال المقارنة أو خلال الفترة بين أغسطس 2026 وأغسطس 2025، بما يعكس استمرار الزيادة في أسعار المجموعة مقارنة بالعام السابق. إذا تحدثنا عن المناطق الريفية والمناطق الحضرية، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 579,447.56 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة ب 419,723.50 نقطة في شهر أغسطس 2025، بارتفاع قدره 159,724.06 نقطة بمعدل تغير سنوي بلغ 38.05، أي أن المعدل التغير السنوي في المستوى العام للأسعار للمناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 زاد بهذه النسبة اللي هي 38.05 عما كان عليه في العام السابق، وده بدل إنه المستوى العام للأسعار في المناطق الحضرية في شهر أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة. إذن يدل على أن استمرار ارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية على أساس سنوي. وإذا تحدثنا عن المناطق الريفية لشهر أغسطس 2026، فقد سجل الرقم القياسي 918,225.72 نقطة لشهر أغسطس 2026، مقارنة 769,919.55

0: 0.37 نقطة في أغسطس 2025 بارتفاع بلغ 148,306.35 نقطة بمعدل تغير سنوي تضخم بلغ 19.26%، أي أن الأسعار أو المستوى العام للأسعار على أساس سنوي في المناطق الحضرية زاد بهذه النسبة اللي هي 19.26% عما كان عليه في العام السابق، ويعني ذلك أن المستوى العام للأسعار في المناطق الريفية في أغسطس 2026 ارتفع بهذه النسبة 19.26 مقارنة بأغسطس 2025، مما يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
1: لحد هنا أصدقائنا مستمعي راديو دمنجا الأعزاء نكون وصلنا بكم لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضيفنا فيه هو الأستاذة نجاة حسن عبد العاطي رئيس قسم الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء للحديث حول التقرير التضخم السنوي الصادر لشهر أغسطس من الجهاز المركزي للإحصاء. على نلتقيكم بحلقة قادمة، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نخصصها لمناقشة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. ويسعدنا خلال هذه الحلقة أن يكون معنا عدد من الشباب والشابات في ولاية الخرطوم لنستمع إلى آرائهم حول فرص العمل المتاحة لهم والمعيقات التي تواجههم ومطالبهم لمعالجة مشكلة البطالة. في البداية معنا الشاب محمد المعتصم، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، وكيف تنظر إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفرص بتاعت العمل للشباب في ظل هذه الظروف وأثناء استمرارية الحرب، النسبة ممكن تكون 7% من الشباب الشغالة، فأغلبية الشغل بيكون شغل حر، يعني إيتالة، سندويتشات. أغلبية الشباب يتجهوا لسندويتشات الطعمية واللقاشة، وأغلبية الشباب يتجهوا لشغل المنظمات عتالة، يعني يكون في دقيق يقدر ينزلوا في المحلية من الدفار بيمشوا بيشتغلوا عتالة، بيكون في إغاثة جاي بيمشوا بنزلوها. فأغلبية الشغل يعني شغل كله حر، ما تحت جهة معينة ولا تحت نطاق الحكومة، يعني كله مؤسسات خاصة، يعني ده إذا في شغل. فهسه حاليا نفس المنظمات ذاتها كان الزمان شغال حاليا ويكفر، يعني لانه في ولاية الخرطوم حاليا ما في حرب فما في غاسة. نسبة البطالة والله يا اخي ممكن اقول لك 60% 70%. اغلبية الشباب دي يعني ما شغالين، قاعدين مدبرسين، قاعدين في ظروف سيئة، يعني ممكن تلقي الواحد يعني حق الانترنت ما عنده، حق الرصيد ما عنده، يعني فأغلبية الشباب قاعدين في البيت، لأنه الطلعة يعني أقل طلعة مكلفة، يعني وأقل طلعة فيها صرف. فأغلبية الشباب ما شغالين، قاعدين ساعة، يعني نسبة لعدم توفر الفرص، ما في وظائف، ما في يعني أي حركة حاليا. فبحاول برجعوا الناس، أرجعوا الخرطوم بقت آمنة، أرجعوا القصة، ما قصة الخرطوم آمنة ولا القصة قصة إنه ما في حرب، قصة إنه الناس إذا رجعت تشتغل شنو تأكل وتشرب شنو. فالسودان حاليا لو ما اشتغلت ما بتقدر تأكل، وحاليا في السودان يعني اليد الواحدة ما بيصفك، فلازم البيت يكون كل البيت شغال فعشان يقدروا بس يغطوا احتياجات الأكل والشرب ليس إلا. حاليا في الخرطوم ما في وظائف، حاليا في الخرطوم ما في وظائف برضو، حاليا ما في فرص بتاعت عمل في ولاية الخرطوم. فنسبة لأنه كل الوظائف يعني ماسكينها كبار السن، واللي هم كانوا أصلا يعني شغالين ما قبل الحرب، فتاني رجعوهم وقعدوهم في نفس المناصب ونفس الوظائف ونفس المكاتب، يعني ما في شاب بتلقاه شغال تحت موظفة حكومية.
1: طيب ما هي مطالب الشباب من السلطات المساهمة في حل مشكلة البطالة؟
2: مطالب الشباب والشباب، والله يا أخي مطلب الشباب والشابات من الحكومة يعني إنه الحكومة يعني تقيف معاهم وتوفر لهم وظائف، تقيف معاهم يعني وتديهم فرص، تديهم فرص إنه يشاركوهم يعني الآراء، وتديهم فرص يشتغلوا معاهم في المكاتب، وتوفر لهم فرص بتاعت تريني، وتوفر لهم فرص بتاعت كورسات عشان يطلعوا شباب مؤهلين وشابات مؤهلات. فده كل المطلوب من الحكومة، يعني نجيف مع الشباب وتنظر لأمرهم وتشغلهم يعني. فأغلبية الوزراء في الحكومة واللي قدر نعمل عرس جماعي للشباب، وده أكبر غلط تتعرس لك إلى الشباب والشاب عاطل، يعني فحياكل ويشرب من وين؟ هو ما قادر يأكل نفسه، يأكل بيت الناس من وين؟ فده أكبر غلط إنك أنت تعالج الغلط بغلط وتقول انه هنوفر وظائف، هنوفر عرس جماعي للشباب وهنعرس للشباب، فالشباب ما لاقي قوت يومي يعرس كيف يعني؟ انت تعرس لي كيف يا طمنطك؟ فتقريبا حاليا حسي اغلبيه الشباب شغالين أعمال حرة، طلبة، نقاشة، سباكة، عتالة، ترحال. أنا ده شغال ترحال وشغال مشاوير خاصة، فأغلبية الشباب شغالين يعني شغل خاص، لأنه أصلا الرواتب تحت الوظائف ما بتكفي. يعني الراتب بيكون 350 و400، 500 لو بالغ، 500 ألف دي مصاريف بتاعت 5 يوم لأسرة حاليا في السودان، وأسرة صغيرة، فما بتعمل حاجة، ولا بتركبك مواصلات، ولا بتغدي لك يعني احتياجاتك الشهرية. فربنا يصلح حال البلاد والعباد، ونتمنى من الحكومة إنه تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، تقيف مع الشباب، وتضع خطط وتفتح وظائف عشان الشباب كلهم يشتغلوا، والشباب ما يهاجروا، لأنه أغلبية الشباب بيقول الواحد طموحه كله إنه همه يعني يطلع برا السودان. فبقول لك الرواتب ما مجزية، والوظائف يعني مدعبة، أو ما في وظائف، والوظائف إلا بواسطة خالي وتخالي وقريبي وقريبك، فضل حاصل يعني في الخرطوم.
1: شكرا لك محمد المعتصم. ننتقل الآن إلى الشاب محاسن أبراهيم. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
3: البطالة في الخرطوم أصبحت بصورة كبيرة أو بنسبة كبيرة جدا، وذلك نسبة لغياب بعض القطاعات التجارية، مصانع، الشركات الاستثمارية، وهجرة معظم ملاك المصانع والشركات إلى خارج البلاد، وعدم توفر فرص عمل جديدة في الخرطوم لاحتواء عدد كبير من العمال أو لتقليل نسبة البطالة، وكذلك عدم وجود داعمين وعدم إتاحة الفرص للمستثمرين من خارج البلاد، وتوفير مقومات العمل، وعدم وجود مشاريع إنتاجية تنفذها الدولة لاستيعاب الكمية الهائلة من الشباب أو كمية هائلة من العمال، وتخفيف حدة البطالة.
1: شكرا لك أستاذ محاسن أبراهيم. والآن ننتقل إلى الشاب عبد الله عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضاء الشباب.
4: الخرطوم حاليا مدينة في أطرافها مليئة بالسكان وأسواق بسيطة، في ارتفاع أسعار المعيشة غالية، وعدم توفر العمل، وقياب كل السبل الممكن توفر للواحد لقمة العيش. البطالة مرتفعة شديد، حتى لو في أشغال بتكون أشغال حامشية يوميات، يعني يومية بتكون في حدود 20-25-30، مقارنة بالوضع المعيشي ما كافي، وزايد موزم الأشغال بتكون في حتات محتاجة وسيلة بتاعت نقل. انت لو بتركب مواصلات يعني أقل حاجة الليلة، انت لو ماشي ام درمان من حتة بس من الأطراف بتاعت الخرطوم محتاج لك 20,000 زحاب وعودة، وبرة أكلك وشرابك، وإذا كان عندك كيف سجاير قهوة كده هتكون غالية شديد. يعني زي ما بقولوا في ناس شقالة وكأنها ما شقالة، أحسن الناس اللي ما شقالة قاعدة في البيت مريحة دماغها، لكن شغالين والله ما مستفيدين من الشغلية حاجة، وأشغال حامشية أصلا طلب، ما أعرف أتالة يعني موظفين لا ما أظن، وغلاء بتاعت أسعار مبالغ فيه. يعني الأسرة الواحدة الليلة لو دارت من الصباح للمساء عشان تغدي يوميتها، أقل حاجة دار لها 30,000، دي لو أسرة بسيطة أو أسرة صغيرة. أما لو أسرة كبيرة ممكن في حدود 70-80,000 في اليوم الواحد، بس مقارنة بأشياء بسيطة. بس أنت لو دارت الشيري فحم في ظل الوضع ده في اليوم الواحد، أنت محتاج لك فحم أقل حاجة ب 5,000 أو 6,000 من شاي الصباح لوجبة العشاء. عندك السكر الكيلو ب 7,000، وفي محلات ب 8,000، ده كله في ظل انه ما في شغل، والشغل لو فيه ما بتغطي الهوية.
1: شكرا لك عبد الله. وننتقل مباشرة إلى عمر مصطفى. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف ترى واقع فرص العمل أمام الشباب في ولاية الخرطوم؟
2: والله طبعا الفرص بتاعت العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب فيها هتواجههم مشاكل كثيرة زي ما واجهتهم في بداية الحرب، لأنه الناس كلها فقدت أعمالها ووظائفها مدخراتها، ولجأت للوظائف الجانبية اللي فيهم اللي اشتغل
5: يبيع طعمية سندويتشات، الناس اللي يطور الأغاشي، في الناس اللي بيبيعوا عيش شاي قدام الحتات المتحركة كده وحيوية. والله نسبة البطالة تكاد تكون 90%، دينا موجودين في جزء كبير طبعا هاير فتش فرص بتاع عمل برا، وهذه ممكن الشباب المساعدة تكون لهم في انه يوفروا لهم فرص عمل بسيطة او تمويل. يعني في شباب عندهم افكار جميلة جدا لكن ما لقينا التمويل وما لقينا الجهة تقيف معهم كده.
1: شكرا لك عمر مصطفى على هذه الإفادة. ننتقل الآن إلى الأستاذة زينب إسماعيل. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. كيف تنظرين إلى مشكلة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم؟
3: أنا من الناس اللي فقدوا وظائفهم بسبب الحرب يعني الحاصلة في البلد. كنت بشتغل في مصنع في الخرطوم لكن المصنع توقف عن العمل بسبب المشاكل الحاصلة. نزحنا الولايات، رجعنا الخرطوم، قلنا نجل الخرطوم أحسن وأفضل، لكن رجعنا ما في شغل. يعني حتى الآن شغالة بفتش، يعني ما خليت محل، ما قادر ألقى وظيفة. يعني شغل عشان أقدر أساعد بها شنو احتياجاتي واحتياجات أسرتي. يعني المصانع الآن متوقفة تماما، ما في شغل، الوضع صعب شديد لأنه معظم المصانع متوقفة وحتى القطاع الخاص متأثرة بصورة كبيرة والوظائف المتاحة قليلة جدا مقارنة بعدد الناس. الآن عدد الناس كثيرة شديد، يعني ما في فرص عمل. كل يوم بشوف شباب وخريجين وأصحاب خبرات قاعدين في البيوت لأنه ما قادرين يلقوا فرصة شغل أو ما قادرين يلقوا شغل المناسب. يعني الآن أنت بتلقى في خريجين وكانوا قبل الحرب شغالين في وظائف كويسة، الآن في السوق بيبيعوا في السوق، في شباب شايلين درداغات. يعني حتى الشباب الشغالين في السوق، الأعمال الهامشية أو زي ما بقول الحاجات البسيطة، ناس المحلية ما بخلوهم. يعني بتلقى واحد في الريش بيجي بتاع المحلية، بتلقى بتاع درداغة، الشباب دول يمشوا وين؟ انتوا قاعدين تطاردوا فيهم، بيطاردوا في أحلامهم. يعني المفروض الحكومة تراعي للحاجة دي، تراعي للشباب دول، تراعي للشباب أكتر يعني وأكتر فئة هم الآن المفروض توفر لهم الشغل. المفروض يعني توفر، تبدع المصانع تشتغل ليل عشان هم يقدروا يلقى نفسهم. يعني هسه اغلب الناس قاعدين كلهم في البيوت، والله اذا جيت الصباح بتلقاهم قاعدين، المساء قاعدين، يعني في الشوارع في الظل. يعني المفروض الحكومه تستفيد من الكفاءات دي، ما تقعد تحاربهم. يعني هسه واحد برضو كان فاتح طبليه، هو شيء اللي جار غالي، الطبليه ب 500 الشهر تقريبا، وبعد الطبليه ما ب 500 يجي بتاع ضرائب، يعني الطبليه ولازم يجيه بتاع ضرائب. يعني فين يضطر انه يقفل الطبليه؟ ليه الحكومة ليه؟ ما أنظر في الشباب، أنظر في أمر الشباب ديل. البطالة ما أثرت علي أنا براي، البطالة أثرت على أغلب الناس، البطالة أثرت حتى يعني نفسيا واجتماعيا. يعني الآن الإنسان ما بكون قادر يشتغل ولا بينتج، ويعني هو كيف يحس بقيمته؟ يعني بيكون وضع صعب شديد. لكن اليوم كثير من الأسر فقدت مصادر دخلها واصبحت تواجه تحديات كبيرة في توفير أبسط الاحتياجات. ومنتان أن ترجع المصانع تشتغل من جديد ويتعافى القطاع الخاص، لأنه توفير فرص العمل هو الطريق الحقيقي لتحسين حياة الناس وإعادة الاستقرار للمجتمع. يا الحكومة أنظر في أمر الشباب، يا الحكومة ما تحاربوا الشباب، يا الحكومة خلوا الشباب ده معاكم لأنهم هم أمل المستقبل، أمل السودان، أمل الغد، ما تحاربوهم، وفروا لهم. يعني حتى ممكن تكون في قطاع خاص، مش قطاع خاص، حتى البنوك مفروض توفر الشغل أو حتى لو ما وفرت لهم، حتى لو ما توفر الشغل هم يوفروا لهم استثمار، يوفر لهم حاجات يقدر يشتغلوا بها يعني أكثر.
1: شكرا لك أستاذة زينب على الإفادة. ومنها ننتقل إلى محمود جابر. أهلا ومرحبا بك في قضايا الشباب. كيف ترى فرص العمل المتاحة للشباب في ولاية الخرطوم؟
5: التقييم بتاع الفرص بتاع العمل للشباب والشابات في ولاية الخرطوم في الظل بتاع استمرار الحرب بقى مهدد أكتر، كل ما الحرب استمرت كل ما التهديد بقى أكبر، وفرصهم ضعيفة جدا وما كافية. وممكن نقول النسبة تحت البطالة وسط الشباب بالذات في الخرطوم يعني 80%، والكان شغال وعنده وظيفة فقد وظيفته بسبب الحرب ويتجه لوظائف تانية زي ما نقول جانبية وهامشية، يعني في ناس بيشتغلوا في الطعمية في الحتات الحيوية أجاجي، في ناس بيبيعوا تلك، في ناس بيبيعوا العيش، يعني كل زول بيقف في التشلو مصدر دخل تاني لأنه الوضع بيقى ضاغي شديد، ومعظم الناس اللي لقى فرصة وطلع برا عشان يشوف له فرصة أفضل طلعوا. الفرص المتاحة للعمل إنه الحكومة أو المنظمات أو الجهات المعنية توفر للشباب دعم أو تمويل، لأنه الشباب عندهم أفكار ما شاء الله لكن بيكون ناقصهم التمويل، وبعضهم بيكون ناقصهم الخبرة. التحديات اللي بتعيقهم فترة الحرب، هل كان شغال في وظيفة مع طول بتاع انقطاع من الوظيفة يعني يكون محتاج يريفريش العقول كده، لأنه هيكون نسى أو يتناسى إنه كان شغال في شنو، والعالم زي ما نقوله متطور ومتجدد، فالعجلة تحت العالم بقت فايتة، فمحتاج برضو شنو جرعات تدريبية ثاني، وعشان يرجع للي كان فيه من قبل بياخذ زمن.
1: شكرا لك محمود جابر، والشكر لكل الضيوف الذين شاركونا خلال هذه الحلقة في مناقشة قضية البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم عقب إعلان الحكومة عن العودة الطوعية للبلاد. استمعنا إلى آرائهم حول واقع فرص العمل والمعيقات التي تواجه الشباب، وإلى تقديرات تراوحت بين 60-90% لنسبة البطالة في أوساط الشباب بولاية الخرطوم، إلى جانب مطالبهم بضرورة توفير فرص عمل لهم. نشكر لكم مستمعينا الأعزاء حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل فراج ودبنجا، وإلى اللقاء.
6: كلكم خلي بالكم، صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مزارع فاريف شيكان عمر هاشم محمد، مزارع في الأرياف حول محلة شيكان. الموسم الزراعي هذا العام طبعا موسم غير مبشر مطلقا لتداخل عدة ظروف ودواعي طبيعية ودواعي من تأثير الإنسان كذلك، وقصور برضو قصور إداري أدى إلى بشريات سيئة جدا هتتسبب في فشل الموسم الزراعي. يعني أهم حاجة وللإنسان اللي بيعرف، نحن الآن داخلين على شهر 10، ومن المعروف إنه الأمطار والخريف دوما بيكون ذروة شهر 8 وبداية 9، وجزء من المحصولات كانت بتطلع، يعني المحاصيل والمنتجات نحن بنقولها منتجات الدرات ومنتجات موسم الحصاد البدائي، يعني كان زي الوقت ده بنلقى حاجة اسمها العنكوليب اللي هو أقرب إلى قصب السكر بيكون أنتج، وبنلقى مثلا زي التبش كان بيكون موجود بكميات كبيرة جدا، وكان يعني ده بيبقى في قمة موسم التبش. التبش اللي هو بيشبه العجور بتاع البحر لكن هو أقل، فنحن كمية الإنتاج كان بيسموه البكر أو الطرشي دائما منتج في شهر 9 بداية شهر 9. فهذا العام لا يوجد أي، لو دخلت كل أسواق الخضار برضو مثلا في في في في في حاصلات أو في محصولات الأهلنا بقول لها الفريق بيطلع شهر 9 اللي هو بيقول لك شال اللبن وشال الفريق ده للدخن، قناديل الدخن اللي بتكون لينا نحن دائما يوم 15 يوم 13 9 كنا بناكل فريق كمزارعين، وكذلك بناكل اللوبة بنقوم نجيب اللوبة خضرة وبقوموا بالدول الأطفال الكبار بيقوموا بنجدوها بالموية كسليقة كده. لكن هذا العام إلى الآن اللوبة من الأرض ما قامت، يعني من الأرض ما مرقت ولا تمشي ولا غيره. ده المبشر الأول على أساس أنه في فشل كامل للموسم الزراعي لعدم وجود أمطار. دي المرحلة الأولى، ودي شيء رباني أنه خلى هذا العام الأمطار ما تنزل. المناطق النزل فيها مطر لا توجد فيها زراعة لظروف الحرب، لأنه أغلب المزارعين في الريف بالذات الريف كان تركوا غراهم، تركوا غراهم لظروف الحرب، وكل هذه القرى تمت فيها استباحة وتشريد وقتل فظائع موجودة ونهب كان تم في مناطق المناطق بتاعت القرى، عشان كده الناس قادرت. بالإضافة إلى المناطق اللي هي ممكن كان تبقى فيها زراعة زي المناطق حول مدينة الأبيض، والله ما في تمويل زراعي، في قصور من السلطات الزراعية ما وفرت جاز للمزارع، ما وفرت تقاوي، ما وفرت مبيدات للأفات الزراعية. فده مؤشر خطير لأنه يبقى في مجاعة. يعني الآن نحن في تبشير بتاع جفاف، مبشرين بجفاف، بالوضع بتاع الأمطار شايفينه عد الآن ما جات مطرة، ما جات مطر سراية عشان الزرع يمشي. الأهم من ده كله والكلام اللي يعرفوه المزارعين أن إحنا السنة دي ما عندنا الرمال، لأنه فشل الرمال. ويعني حقيقة لأول مرة كنا زمان بنقول والله المزارع كذب المطر وأكل التراب. السنة المزارع ما أكل التراب، كذب المجاعة وصدق المطر، لكن في النهاية خاب المطر لظروف جفاف ماشي تضرب هذه المنطقة. أما المجاعة بالوضع الماشي ده كل المزارعين الآن خارج الخدمة، والخريف غير مبشر مطلقا، لأنه حد الآن ما عندنا أي خريف واضح. ونحن خاشين على شهر 10 ومعروف خلاص، يعني شهر 10 وشهر 11 ده موسم الحصاد، إلى الآن نحن ما عندنا زراعة. ومعينات الزراعة ذاتها تجاوز الزمن، لأنه لا التقاوي لا مبيدات لا وقود ولا إرشاد زراعي، ده كله ما موجود. فربنا يأخذ بيد المزارع اللي اعتماده كله على الزراعة.
8: الموسم الزراعي في المنطقة الجنوبية الغربية ولاية القضارف بالضبط كده في محل يد قلع النحل ولا منطقة قلع النحل، حتى الآن نسبة النجاح بتاعته والله ضعيفة ومهدد بفشل كبير لشح الأمطار. مع أنه يعني في الأيام الفارقة دي في أمطار متفرغة هنا وهنا وهنا، الناس بتصادفهم مطر ممكن تنجح لهم، لكن نسبة النجاح السنة ضعيفة جدا. يعني في كمية كبيرة من الأراضي المزروعة بالسمسم دي خلاص أعلنت الفشل التام، حتى ما فشلت فشل تام نسبة نجاح ما بتتخطى 50%. الذرة والدخن في حتات لسه في محافظة، يعني في أمل ليها لو جاتنا أمطار. يعني لو الأمطار وقفت على المستوى ده نقول النجاح في حدود 10-15%، لأنه في زراعة ممكن في حدود العلف للبهائم ويرعوا الوضع. لكن موسم العام والله تعبان شديد. يعني حصل خلاص في ناس سلموا، ما عندهم نجاح، ما عندهم نصيب في زراعة الموسم.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت،
6: ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، أسعد الله أيامكم بكل الخير. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة، وابتدى مشوار الراب. وراء كل نجم راب نراه اليوم يعتلي منصات التتويج ويحرك الملايين بهتافاته، رحلة طويلة وقاسية جدا، حافلة بالصعاب المادية الخانقة والرفض المجتمعي الحاد والتحديات الفنية التي لا تنتهي، إذ يتميز هذا الفن عن القوالب الموسيقية التقليدية بنشأته من رحم المعاناة، ليصبح الصوت الناطق باسم الفئات الكادحة والنفوس الحالمة بالتغيير وكل من عانى التهميش والخذلان في زوايا المجتمع. ومن عروس الرمال الأبيض معنا الرابر علاء الدين، مرحب بك في دبنج راب.
1: السلام عليكم دبنج راب، معكم علاء الدين رابر بروديوس السوداني من سكان مدينة الأبيض.
0: بداية كلمنا عن البدايات، الحلم والرحلة.
2: بدايتنا مع الراب دي كانت قديمة شديدة يا معنا 2018-2019، كنت بسمع لود المزاد، ده زرع فينا الحاجة بتاعت تعلي صوتك وتبرهن التمنو عن طريق الموسيقى. فكرت أغني 2018 لكن ما قدرت ملقي إمكانيات. بديت فعليا 2023 كمهندس صوتي، كنت عرفت أهندس الصوت عن طريق تطبيقات وبتاع. بديت أغني أنا في شخصي 2024، دي حاجة كانت مسهل، وكان معي ناس كتيرة بيقفوا معي شراوت للنيس وقفت معي كلها والله.
0: وشنو الحاب بتوصله من خلال فن الراب؟
2: والهدف الأساسي من إنك تغني راب وتعمل مزيك وشنو راحة نفسية يا عمال. أنا شايفة بالنسبة لي راحة نفسية. برضو في حتة تانية ولك عشان صوتنا يكون مسموع، نحن دارين الصوت السوداني يكون مسموع، الحمد لله الناس ما شفت الحاجة دي وما شفت التطور في التطور الحمد لله. دارين نبني شخصيتنا قدام العالم، نوذي السودانيين ديلهم شنو، نوذي الشاب السوداني هو شنو أصلا، تفاهم عليه؟
0: جميل. وكيف بترى دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا جيل الشباب؟
2: الراب بقى طريقة بتاع توصيل فكر، توصيل آراء في عقول كل الشباب، الجيل الجاي مسي، الجيل اللي هيقوم بعدينا هيقوم، ده هيكون له تاريخ، هيقدر يسمع ويقول الناس ديل سووا شنو في الحتة دي.
0: يا سلام.
2: بعدين برضو الراب بقى وسيلة انك تحارب بها، سواء كان ما بتقدر تشيل سلاح، ممكن تحارب بها، ممكن تحارب بها الفقر، ممكن تحارب بها الفساد، ممكن تحارب بها حاجات كثيرة. يعني اقول لك في النهاية الراب ده سلاح.
0: جميل.
2: وفهم في نفس الوقت
3: الحياة على قدر ما بتاخد منك بتديك، تبقى معك كريمة بس بالصبر والسعي واليقين، وكل بتلف الدنيا دي لوعة وكل قصة لو جابه، دي فترة حتعدي.

0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع مزيكا بشكل كويس، هتختار شنو؟
1: يا مان لو خيروني بين تراك ترندي وتراك ما بفهمه إلا السميع بتاع، بختار التراك ما بفهمه إلا السميع. كل ليه؟ لأنه أنا بكتب حاجة من جوا حاسبة المستمع هيسمع بكون نفسي بنفس الحاجة دي، هتثبت في قلبه. يعني شنو انت مركز على ترندات ومركز على فيديوهات حاجة عادية، لكن لا انت لا تخد بصمة، لا تخد اسمك في المجال ده. تكتب حاجة من قلبك، يعني تقول تكتب حاجة من برا وتعمل ترند وتجيب لك فيوز، لا لا تكتب على الحاجة اللي انت حاسس بيها يا مان. وبعدين يا مان التراك لا لا لا لا العميق ده بس بكون في عقول الناس موجود مبذول، لأنه فكرة انت كاتبها من جواك والزول السمع هيفهمها وحتروح كله كله. عشان كده انا بختار التراك العميق.
0: شكرا جزيلا الرابر على الدين، على امل انه نتلاقى في مساحة مختلفة وجديد الاغنيات الحصرية على دبنج راب.

0: المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها. المحبة لا تملك شيئا ولا تريد أن يملكها أحد، لأن المحبة مكتفية بالمحبة. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع المقبل وانتم في أتم الصحة والعافية، مع السلامة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع السيد عبد المنعم الحويرس، مستشار التنميه الزراعيه الشامله والتحول بوزاره الزراعه في فتره حكومه الثوره 2021. بنستضيفه في راديو دبنجا عشان نتكلم عن ظاهره ازاله الغطاء الغابي في السودان، يعني تقريبا الغابات الممتده كلها في